0: محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن متركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان.
1: يا محمد dari kabilah Quraisy ternamah tanpa rupawan tiada dua wajahmu bersinar lebih dari purnama wahai Tuhan karena suaramu dengan mujizatmu bulan pun terbelah.

0: Surah An-Nisa, ayah 64 means, if only when they are unjust to themselves, they come to you and ask Allah for forgiveness, and the Messenger asks forgiveness for them. They will find Allah forgiving and most merciful. An additional proof is in the hadith related by Al-Bukhari. It reveals that when Ibn Umar's leg became paralyzed, in his call for help, he said, O Muhammad, his call was answered with a cure.
1: الجويم اف ام سبونسر.
2: الطعم الاصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والاصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم اشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لايام زمان. ترويق املوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على انواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-66 30 من لبي طلبات المناسبات.
1: Sponsoring 2MFM.
3: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747, or visit coreassist.com.
1: A2MFM sponsor.
2: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواع المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، تليفون 9750-7938.
4: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستاون 9708-1220.

0: القرآن الكريم. إخوة الإيمان، نستمع الآن لتلاوة عطرة لسورة ياسين، يتلوها علينا القارئ الحاج محمد معروف قرانوح.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن.

أَكْثَرَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ

بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين.

وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون

أنفسهم ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم.

وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم

يقول إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعلم

وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون

ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين

وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا

أحيي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم

0: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.
1: صدق الله العظيم.
2: إخوة الإيمان، كنا مع تلاوة عطرة لسورة ياسين، تلاها علينا القارئ الحاج محمد معروف قرانوح.
3: حان الآن موعد أذان الظهر. It's now time for Dhuhr Adhan.

0: وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وسلم تسليما كثيرا.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

0: تحية أهديها عبر الأثير إلى كل من يستمع إلى هذه الإذاعة، تحية إلى كل بيت يسمعنا الآن، لكل أم تحضر طعام الغداء، لكل أب أيضا يقضي نهاره بصحبة أسرته. تحية خاصة أهديها إلى كل من يستمع إلى 2MFM.
1: قبلة الكعبة منها يغمر النور البراء.
0: أهلا بكم في هذه المساحة التي نلتقي من خلالها لنفتح معا أبوابا مختلفة. أبوابا فيها الصحة والأسرة والمجتمع والإيمان، ولأن الحياة مستمعينا الكرام ليست خبرا فقط نقرأه وننتقل منه إلى خبر آخر، الحياة قصص والحياة أسئلة، والحياة فيها أحيانا نحتاج إلى أن نتوقف قليلا ونستمع أو نفهم.

0: في البرنامج مستمعينا الكرام، اليوم لدينا محطات متعددة.
1: الله الله الله يا الله.
0: سنبدأ اليوم بموضوع ربما يلامس الكثير من البيوت، ولكنه في أحيان كثيرة لا يأخذ الاهتمام الذي ينبغي أن نعطيه.

إذن مستمعينا الكرام، الموضوع الأول الذي نتناوله اليوم ربما يلامس الكثير من الأشخاص، ولكنه في أحيان كثيرة لا يأخذ الاهتمام الذي ينبغي أن نعطيه. اليوم الموضوع الأول هو الخرف، ذلك المصطلح الذي قد نسمعه كثيرا، ولكن هل نعرف فعلا ماذا يعني؟

إذن مستمعينا الكرام، الموضوع الأول اليوم يتناول موضوع الخرف أو الديمنشا، ذلك المصطلح الذي قد نسمعه كثيرا، ولكن ماذا يعني؟ هل هو كل نسيان يسمى بالخرف؟ ومتى يصبح النسيان أمرا بالفعل يستحق الاستشارة الطبية؟

إذن مستمعينا الكرام، الموضوع الأول الذي نبدأ به الخرف، هذا المصطلح الذي قد نسمعه كثيرا، ولكن متى نقول بأن أصبح هذا الأمر يستحق الاستشارة الطبية؟ وكيف تتعامل العائلة مع كل شخص بدأ يعاني من تغيرات في الذاكرة أو التفكير؟ والأهم من كل هذا، كيف نحافظ على أهمية كرامة الإنسان وراحته ومكانته داخل أسرته عندما تتغير قدراته وخاصة القدرات العقلية؟ هذه الأسئلة وغيرها مستمعينا الكرام ستكون محور الحديث الأول. الموضوع الأول سيكون محور هذا اللقاء على ضوء المؤتمر أو على ضوء اللقاء الذي تقيمه جمعية رعاية المرأة المسلمة في أستراليا. محاضرة توعوية تنظمها هذه الجمعية.

مستمعينا الكرام، عندما نتحدث عن الخرف هذا الشهر، شهر التوعية بالخرف في الدمنشا وأهميته، أهمية التعليق على هذا الموضوع نحن سيكون ضمن لقائنا في هذا اليوم.

0: خير الأنام خير الأنام.
1: طبعا مستمعينا الكرام خلال هذا اللقاء أرحب بكل المشاركات عبر وسائل عبر رسائل الواتساب والرقم
2: 0410-8030.
1: ونحن معكم أعزائي المستمعين في هذا اللقاء. كما تحدثنا سيكون الخرف موضع اللقاء الأول أو الفقرات الأولى، ولكن عندما نتحدث عن الديمنشا أو ما يؤثر على القوة الذهنية نتحدث أيضا عما يعرف بالذكاء الاصطناعي، وخاصة عندما يقولون بأنه فعلا الذكاء الاصطناعي أو كما يطلق عليه بدأ يؤثر على أدائنا، بدأ يؤثر على قوتنا الدماغية، ولكن كيف يمكننا أن نتعامل مع هذا الموضوع؟

يعني في بعض الدراسات التي تثير الاهتمام ويقول لماذا يسبب ما يعرف بالذكاء الاصطناعي يسبب الخرف، يعني من الأسباب طبعا هذه الدراسات على ذمة الدارسين.

0: مستمعينا الكرام، دائما نبدأ بطرح الأسئلة ونقول: هل مررتم يوما بموقف مع أحد كبار السن في العائلة جعلكم تتساءلون هل هذا مجرد نسيان طبيعي أم أن هناك شيء آخر؟
1: يا ليت يا ما تمنيت نادي الحادي هذا البيت.
0: ربما يكون لدينا قصة مع الأم أو الأب، الجدة أو أحد من أفراد أسرتنا. قد يكون الشخص نفسه، مستمعينا الكرام، من الأشخاص الذين يقدمون الرعاية لأحد أفراد الأسرة. كيف يمكننا أن نتواصل معهم عندما يعانون من مشكلة في الذاكرة؟ هل فعلا ما يعانون منه هو مشكلة تتعلق ببداية الخرف؟ على ضوء هذا الموضوع تقيم جمعية رعاية المرأة المسلمة في أستراليا بالتعاون مع جامعة سيدني محاضرة حول موضوع الخرف أو الديمنشا. لمعرفة المزيد عن هذه المحاضرة يسعدني أن يكون معنا عبر الهاتف رئيسة جمعية الموا أو رعاية المرأة المسلمة في أستراليا، الحجة فاتن الدنا. أرحب فيك حجة فاتن.
2: يا أهلا وسهلا، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الجمعية اختارت موضوع مهم هذه المرة كما عودتنا، وتنظم محاضرة توعوية حول هذا الموضوع. يعني لو تعرفين حجة فاتن في البداية عن الخرف، ما هو الخرف؟
2: قبل ما أعرف الخرف الحقيقة بس بدي أذكر شغلة. مثل ما وضحت حضرتك قبل شوي أنه في تعاون بيننا وبين جامعة سيدني بإقامة هذه المحاضرة، لكن أيضا هناك حملة تقيمها الجامعة، والحملة تعرف باسم معا ضد الديمنشا، فنحن نساهم أيضا في هذه الحملة. هلأ بالنسبة للخرف، يعني ذكرتي بعض الأشياء حضرتك من قبل. هو مصطلح يعني عام وشامل، منه ما في تخصيص يعني، لكن هذا المصطلح يطلق على مجموعة من الأعراض يلي تؤثر بالذاكرة وبالتفكير.
0: نعم. طب عندما

0: لكن بالأساس قلنا نحن الخرف هو مصطلح عام بيستعملوه لمجموعة هالأعراض. الزايمرز ديزيز هو سبب من هالأسباب المحتملة للخرف.
1: أيوة، يعني معرفة صحيحة ممكن تساعدنا كيف نتعامل مع هذا الموضوع بهدوء، يعني بدل من الخوف وإطلاق الأحكام. يعني أحياناً بنسمع كتير ناس بيقولوا أنا بلشت أنسى، يمكن أنا صار عندي خرف أو صار عندي ألزهايمر.
0: ما هو الحقيقة هو سبب إقامة هذه المحاضرة لتعريف الناس حول حقيقة الخرف، ما هو هذا المرض، شو الأعراض يلي ممكن ينتبهوا لها. كل واحد منا بينسى، ولكن ما بينسى لدرجة أنه ما بيعود بيميز، عرفتي وين الفرق؟ فمش النسيان بنسبة معينة بخلي الواحد يفكر أنه وصل لهالمرحلة، لا، ولكن مثل ما قلت من شوي، يعني مش بس تراجع ذاكرة لكن قدرة على التفكير، ما بيعود عنده، يفقد هذه القدرة على التفكير، يفقد القدرة أيضا على التصرف بأمور اجتماعية. كل واحد منا يعني بيتصرفها بطريقة طبيعية، فهناك أسباب محددة لابد أنه الإنسان يعني يعرفها ليميز هل هيدا مجرد حالة نسيان عابرة أم هو بداية للخرف.
1: هلأ نحن حشفات ما بدنا نستبق موضوع المحاضرة، أكيد رح تقدموا يعني أكثر، يعني رح تقدموا تفاصيل أكثر، ولكن عند اللي بيكون التعاون مع جامعة سيدني، يعني صار موضوع الخرف بأستراليا موضوع مقلق، يعني في عنا إصابات فعلا بتبقى لافتة. هلأ كجمعية رعاية المرأة المسلمة، يعني تهتمون يعني أنتوا بالأساس بموضوع المرأة، يعني الاهتمام الأول من عند اللي منحكي عن الخرف، هل هناك فرق بنسبة الإصابات في يعني بين المرأة بين الرجل، يعني كيف نسبة الإصابات هنا؟
0: هو الحقيقة بسنة 2026، يعني بالسنة اللي نحن فيها هلأ، يقدر الخبراء عدد الإصابات بالخرف بحوالي 459 ألف إصابة. يعني عندك من بين كل 1000 شخص في هناك 17 شخص مصابين بهالمرض. إذا بدنا نفصل أكثر، حتى بيقول بيتوقعوا كمان أنه من هلأ لأربعين سنة بحسب نسبة الزيادة اللي عم بيشوفوها، عم بيراقبوا هن الزيادة كل سنة، فبيتوقعوا بأنه بسنة 2066 يوصل عدد الإصابات لأكثر من 1,000,000 شخص. لهالسبب عم بيحاولوا أنهم يبدأ
1: يعني يستبقوا الموضوع. ما بعرف حشفاتين لسه معنا، قطع الاتصال، يعني كان الموضوع مهم عن الإصابة. منرجع منحاول الاتصال بك كمان أيضا خلال هذا اللقاء لنتحدث بتفصيل أكثر عن موضوع الإصابة بالألزهايمر. لقاءنا أيضا عن هذا الموضوع، ريثما نعيد التواصل مع الحشفات، نعيد أيضا ونذكر مستمعينا الكرام بأنه الإصابة بهذا الموضوع، يعني الإصابة بالخرف، أصبحت أرقام صارخة. نعود لمتابعة هذا اللقاء.

0: يبدو بأنه الحاجة فاتن رجعت معنا على الهواء. ألو.
1: أيوة أيوة معك أنا.
0: يعني نقطع الاتصال معك. أيوة
1: نعم.
0: أيوة نعود للأرقام والإصابات ونسبة الإصابات في أستراليا.
1: نعم. فكنا عم نقول الحقيقة أنه الخبراء بيتوقعوا بحسب يعني مراقبتهم لهالزيادة اللي عم تحصل سنويا، فبيتوقعوا أنه بسنة 2066 يوصل عدد الإصابات بمرض الخرف لأكثر من 1,000,000 شخص. وبيقولوا بنتيجة هالبحث بأنه هو أحد الأسباب المؤدية إلى الوفاة، لأنه الشخص اللي بيفقد القدرة على التفكير بيوصل لمرحلة بيبطل يعرف يأكل، بيبطل يعرف يفكر، بيبطل يعرف يلبس. فهيدك هالتراجع بالأمور الحياتية اليومية بتكون يعني عامل مهم يعني أكيد كل شيء بتقدير الله تعالى، ولكن هيدي أحد الأسباب. كيف مرض القلب، كيف

0: الأمراض الأخرى.
1: نعم.
0: فحطوا مرض الخرف ضمن لائحة الأمراض المسببة للوفاة، يعني اللي بتسبب الوفاة.
1: أيوة. بالنسبة للإصابات يعني بيننا، هل هناك يعني في بعض الأرقام تتحدث عن اختلاف الإصابات بين النساء؟
0: نعم.
1: والرجال؟
0: صحيح. كمان بحسب الإحصاءات بيّن على أنه في هناك حوالي كان في بسنة 2025 274 إصابة بالخرف بين النساء، بالمقارنة مع 164 ألف حالة إصابة بين الرجال. والسبب بيقولوا لأنه وجدوا أنه كتير من النساء بيعيشوا أطول من الرجال، فهيدا السبب اللي خلى أنه النسبة تزيد عند النساء. يعني اطلعوا بحالات كتيرة، بتعرفي هلأ الدراسات كيف بتكون، تقوم على المقارنة بين هالمجموعة وبين هالمجموعة، فوجدوا هيدا الفارق بين اثنين.
1: أيوة. طب يعني نعم. المحاضرة متى ستكون؟ الدعوة كيف؟ يعني لو تخبرينا نعم. أكثر عن نعم. المحاضرة، هل هي الدعوة عامة؟ هل هي للنساء فقط؟ يعني كيف
0: نعم.
1: ممكن الدعوة؟
0: نعم، هلأ الحملة بتركز على نقاط معينة. لهالسبب قررت أنه يكون في هناك محاضرة تجمع خاصة النساء، وبيقدروا يتكلموا بهالموضوع براحتهم، بيطرحوا الأسئلة يلي بتدور يعني ببالهم، والنقاط المهمة يلي رح تطرح طرق تحسين الدماغ، كيف بنقدر نحافظ على دماغ بسموه دماغ يعني يكون بطريق صحي.
1: نعم.
0: يعني كيف بنقول مثلا بدنا نحافظ على صحة القلب، بدنا نحافظ على صحة الرئتين، ونفس الشيء يعتبروا انه الدماغ كمان احد اعضاء الجسم يلي نحن مطلوب نحافظ على صحته. ايضا رح يكون في تركيز على اهمية التشخيص المبكر، والتشخيص المبكر يعتمد على معرفة عوارض هذا المرض. بحب اذكر شغلة هون حقيقة، انه احدى النساء خبرتني زوجها أصيب بالخرف وكان عنده عوارض لمدة سنتين، لكن ما حدا منهم انتبه. فشوفي قديش الفترة كانت طويلة لحد ما بالآخر انتبهوا أنه هيدا الشخص يعاني من مرض وظهرت عليه عوارض، لكن ما حدا انتبه لهالعوارض. أيضا في نقطة مهمة كمان، أنه أحد الأسباب لإنشاء هذه الحملة، لاحظوا أنه الخرف كمان عم يصيب الناس بمراحل مبكرة من العمر. يعني في إحدى النساء التقيت فيها تشتغل بالقطاع الصحي، خبرتني بأنه زوجها أصيب بالخرف بعمر 50.
1: يعني
0: أنا كتير فوجئت بهالأمر، بعمر 50 شوفي قديش سن مبكر أصيب بهالمرض. فلهالسبب يعني المحاضرة بدها تركز على هالنقاط. وكتير شغلة مهمة كمان بحب أحكي فيها، أنه رح يتم مناقشة نقطة مهمة جدا، وهي كيف بنقدر نفتح هالموضوع الحساس مع العائلة إذا اضطررنا لذلك. يعني بعض الأشخاص مثلا قد يلاحظ عوارض على حدا من عائلته، لكن مثلا بيتردد أو بيستحي يحكي بهالأمر. فهيدا الموضوع، هيدا المحاضرة بتسلط الضوء على هالأمر كتير حساس بسموه، لحتى يعني تعطي للناس دفع إنه لا، هيك مواضيع نحن مطلوب نحكي فيها، نحن مطلوب نكون عنا إلمام بعوارضها لنقدر نساعد الناس اللي حوالينا، الناس اللي بنحبهم، سواء كان يعني أقارب، سواء كان من أفراد العائلة القريبة جدا، أو حتى أصدقاء. فهيدي أهم النقاط اللي بتطرحها المحاضرة، واللي رح تكون إن شاء الله تعالى هذا الأربعاء، يعني بعد كم يوم، ب 16 أيلول الساعة 10 صباحا. المكان رح يكون بالقاعة، القاعة الاجتماعية ب 14 ميل رود ليفربول. رح يكون في يعني مثل العادة رح يكون في غدا خفيف، ومن كثير يعني من وصي المستمعين اللي بيحبوا يحضروا هالمحاضرة انهم يسجلوا اسمائهم، لانه عم بيكون في تحضيرات لهالامر. لمزيد من المعلومات بيقدروا يتصلوا على الرقم 043198892. في عنا كمان رابط موجود على الفيسبوك، موجود على الانستغرام، بيقدروا يتطلعوا على مواسيستز وبيلحقوا الرابط وبيسجلوا أسماءهم. يعني بدعي كل اللي عم يسمعونا، خاصة النساء، وبتعرفي المرأة يعني تهتم بعائلتها، تهتم بزوجها، تهتم بأولادها، تهتم بأقاربها. فتثقيف الإمرأة خاصة بهذا الأمر كتير مهم
1: فعلا. يعني ما بعرف قديش بدنا نشكرك حاجة فاتن، رئيسة جمعية رعاية المرأة المسلمة في أستراليا، شكرا جزيلا على وجودك معنا في هذا اللقاء، وشكرا للجمعية على الاهتمام بموضوع صحي وإنساني بهذه الأهمية. يعني نتمنى لكم التوفيق.
0: نعم، بشكرك كمان جزيل الشكر أخت مازنة، يلي دايما أنت بتهتمي بمتابعة هالأمور، ولا سيما أنه نحن هلأ بشهر أيلول اللي هو سبتمبر، اللي هو الشهر العالمي للتوعية بالديمنشا، فبتمنى أنه تتابعي بهالمواضيع أيضا. بارك الله فيك.
1: إن شاء الله بوريكتي، وشكرا لك دائما على المواضيع اللي بتتناولها وهذا الموضوع اللي، ونتمنى أنه هذه الرسالة تصل إلى كل عائلة تحتاج إليها. شكرا جزيلا.
0: شكرا جزيلا،
1: مع السلامة.
0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن مستمعينا الكرام، إلى كل سيدات تابعنا، أنتن مدعوات لهذه المحاضرة.

مستمعينا الكرام، بعد هذا الحديث المهم، هل تعلمون أن كلمة الخرف لا تشير بالضرورة إلى مرض واحد بعينه، وإنما تستخدم لوصف مجموعة من الأعراض التي تؤثر في الذاكرة، في التفكير، وحتى القدرة على القيام ببعض النشاطات اليومية؟

0: لهذا السبب مستمعينا الكرام، عندما نتحدث عن الخرف، عندما تلاحظ العائلة كما ورد خلال هذا اللقاء، عندما تلاحظ هذه العائلة أي تغيرات مستمرة ومقلقة، من الأفضل أن يتم تقييم الحالة من قبل مختص بدلا من الاعتماد على التخمين.
1: يا ريتني ألاقي نوال ورسول الله وهنأ بجمال.
0: نقطة مهمة ينبغي ألا نجعل النسيان سبباً للسخرية من كبار السن، وألا نجعل الخطأ سبباً لفقدان الصبر. أحياناً كلمة طيبة، يد تمسك بيد، ووقت نخصصه للإنسان الذي أمامنا تكون أهم بكثير مما نتخيل.

إذن مستمعينا الكرام، أشكر كل المتابعين الذين يتابعون عبر الواتساب والاتصالات أيضا مفتوحة أمامكم لتعلقوا على هذا الموضوع. والسؤال اليوم: هل مررتم يوما بموقف مع أحد كبار السن في العائلة جعلكم تتساءلون هل هذا مجرد نسيان طبيعي أم هناك شيء آخر؟ ربما هذه القصة تكون مع الأب أو الأم أو حتى الجد أو الجدة أو أحد من أفراد عائلتنا. قد نكون نحن أنفسنا من عشنا هذه التجربة من الأشخاص قمين أيضا الذين يقدمون الرعاية لأحد أفراد أسرتنا. أنتم مدعوون للتواصل من خلال رسائل الواتساب والرقم 0108309030. تحية لكل من يتابعنا.

ونحن نتحدث عن الخرف، وقلنا بأنه خلال هذه المحاضرة مستمعينا الكرام سيتم الحديث بالتفصيل أكثر عن موضوع التمييز بين النسيان الطبيعي الذي قد نحن نقوم يعني نعيشه في كل يوم، وبين الخرف كمرض الذي ينبغي أيضا أن نتوقف عنده. إذن مستمعينا الكرام، الدعوة للسيدات لمتابعة هذا اللقاء في 16 من أيلول سبتمبر، يعني بعد يومين تقريبا أو 3 أيام، المكان ليفربول كوميونيتي سنتر والعنوان 14 ميل رود ليفربول.

إذن مستمعينا الكرام، قد يعني في حياتنا اليومية بتحدث معنا بعض الأمور نتوقف عندها ونضع الكثير من الأسئلة. في بعض الأحيان أيضا قد نغادر المكان لإحضار شيء مثلا من المطبخ أو حتى غرفة معينة داخل البيت، ثم نصل إلى هذا المكان وننسى ما جئنا من أجله رغم أننا قد نعرفه قبل ثواني، وهي هفوة مألوفة. يعني عادة منقول هناك مشكلة في الذاكرة أو شرود أو كثرة المشاكل، ولكن هل تعلمون أن هناك أبحاث كثيرة حول هذا الموضوع وتشير خاصة إلى أن الانتقال بين الغرف قد يسهم أيضا في حدوث هذا الموضوع، في تأثير أيضا تأثير عتبة الباب. يعني بصعب تغيير المكان استدعاء فكرة كانت حاضرة في ذهننا يعني قبل لحظات. مش بيقولوا الخبراء يتحدثون عن هذا الموضوع ضمن أبحاث، يعني أبحاث في مجال السلوك الإنساني وعلم النفس أيضا حول موضوع قد نغادر لمكان معين، نذهب إلى المطبخ لنحضر شيء وننسى لماذا أتينا إلى هذا المكان. خبراء في مجال السلوك الإنساني درسوا دور الانتقال بين الأماكن في حدوث موضوع النسيان، ويقولون عبور الباب قد يصاحبه تغير في طريقة التعامل مع الذاكرة، مع المعلومات التي كانت حاضرة حتى لو كانت هذه المعلومات حاضرة قبل لحظات وقبل دقائق. وقالوا بأن هناك ظاهرة تعرف باسم تأثير عتبة الباب.

يعني موضوع يثير الاهتمام، ولكن يقول الخبراء حول هذا الموضوع يعني هذا التأثير كما سموه عنوان تأثير عتبات الباب، ولكن يتابعون بالقول أنه لا يعني ذلك أننا سننسى الأمر كلما دخلنا غرفة أو غيرنا المكان، ولكن الأبحاث تشير هنا إلى أن التأثير يتفاوت تبعا للأمر الذي يشغل أذهاننا. طبيعة الانتقال نفسه قد يختلف في هذا الموضوع باختلاف المعلومات التي نحاول أن نتذكرها. يتابع الباحثون في هذه الدراسة ويقولون فعلا أنه قد يحدث للإنسان يريد أن يحضر شيئا معين من مكان داخل البيت، يذهب إلى هذا المكان وينسى ويقول لماذا أتيت، ماذا أريد أن أحضر. ربطوا هذا التفسير أو تفسير الظاهرة بالطريقة التي ننظم بها الخبرات والمهارات اليومية، مثلا إعداد الطعام، الجلوس لتناول والعودة إلى العمل، أنشطة متتابعة كل منا يفعلها في كل يوم تقريبا، لكن منها معلومات نحتاج إليها أكثر من غيرها، لذلك عندما ننتقل بينها يتغير ما ينبغي أن يبقى حاضرا في أذهاننا لمتابعة المهمة الجديدة.

وبحسب الخبراء المشاركين في هذه الدراسة من جامعة نوتردام الأمريكية، يقولون قد يمثل الباب حداً يفصل بين حدثين، يصبح استدعاء بعض المعلومات المرتبطة بالغرفة السابقة أصعب بعد مغادرتها. ووفق هذا التفسير، يمكن أن تظل نية إحضار شيء ما مرتبطة بالموقف الذي نشأت فيه، بينما ينشغل الذهن بتحديث المعلومات عن المكان الجديد، وهو ما قد يسبب النسيان لاحقا. ولهذا مستمعينا الكرام، يعني يقولون إذا حدث هذا الأمر لا ينبغي لنا أن يثير قلقنا. مين حصل معكم مستمعينا الكرام، ذهبتم إلى مكان لإحضار مثلا شاحن جهاز الحاسوب، النقال الخاص بنا يعني لشحن البطارية، ولكن التي توشك على النفاذ، ولكن تنشأ الفكرة ونحن أيضا ننظر إلى الجهاز ونحتاج إلى مواصلة العمل، ثم نغادر إلى غرفة أخرى لا تظهر فيها هذه التفاصيل، تؤثر أيضا على ذاكرتنا، مما يؤثر أيضا على موضوع ارتباطنا بالأشياء التي نريد إحضارها.

وأيضا مستمعين الكرام، عند مغادرة غرفة إلى غرفة جيدة ينشغل العقل بالمعلومات الجديدة في المكان الجديد، وهناك أيضا تتم إعادة تنظيم للأولويات التي تعتبر في غاية النفع للعقل. هذا الكلام ورد ضمن تقرير آخر نشرته مجلة ساينتفيك الأمريكية، ويوضح الباحثون في هذا التقرير بأن الذاكرة تبقي معلومات الموقف الحالي متاحة ما دامت ذات الصلة، ثم تتراجع الأولوية مع الانتقال إلى نشاط آخر. ويتابعون بالقول يصعب الاحتفاظ بكل ما مررنا به، يعني ويكون من الصعب أن يكون جاهزا للاستدعاء بالدرجة نفسها من الأهمية طوال اليوم.

التقرير الذي تناولته مجلة ساينتفيك الأمريكية تناول المزيد من التفاصيل، حيث قالوا لا يرتبط التغير فقط عندما ننسى ما نريد، عندما ننتقل من مكان إلى آخر. يقولون هذا التغير لا يرتبط فقط بالانتقال بين الغرف، فقد يحدث أحيانا عندما ننتهي من مهمة ونبدأ حديثا مع شخص، فمع تحول الانتباه إلى ما نفعله الآن قد يصعب علينا تذكر ما كنا نفكر فيه قبل لحظات، رغم أن المعلومة قد تظل موجودة في الذاكرة. وهنا يتحدث الخبراء عن تذكر الأشياء بعد التحرك داخل غرفة واحدة، والتذكر أيضا بعد قطع المسافة نفسها من غرفة إلى أخرى، وطلبوا من المشاركين في بيئة سموها بالبيئة الافتراضية نقل أغراض بين الطاولات مع إخفائها عن أنظارهم خلال الطريق، ثم طرحوا عليهم بعض الأسئلة، وبالفعل كان أداء الذاكرة أضعف بعد عبور الباب، وتكرر ذلك عندما أجريت التجربة داخل غرف حقيقية يعني غير تابعة للدراسة، وحمل المشاركون الأغراض في صناديق مغلقة.

أوصى الباحثون إلى القول بأنه مع تساوي المسافة في الحالتين تشير النتائج إلى أن تغير المكان قد يؤثر في موضوع التذكر.

0: أنت سيدنا.
1: مستمعينا الكرام، عندما نتحدث عن الموضوع نتذكر موضوع مقارب له، يعني يقول الباحثون أيضا إذا أردتم أن تقوموا بمهمة معينة تجنبوا المشتتات، لأنه بالفعل تؤثر أيضا على نوعية الأداء.

0: طبيب.
1: الموضوع يقول الخبراء بأنه يتعلق بنسب التركيز أكثر من التذكر، وإبقاء المهمة حاضرة في الذهن في تجنب النسيان ومواجهة ظاهرة عتبة الباب كما أسموها.

تابع الباحثون في هذه الدراسة بالقول إن النسيان لا يحدث دائماً بالصورة نفسها، فقد يبقى الشعور بأن شيئاً مألوفاً كان للتو في الذهن.

0: الهفوات اليومية التي تحصل، نتذكر أو ننسى ونعيد استرجاع ما كان في ذهننا وماذا كنا أتينا لأن نحضره. يعني هذه الأشياء كلها تدعونا إلى استحضار تفاصيل الرؤية وتذكر المعلومة. النتائج التي وصل إليها الخبراء في هذا المجال تقول بأن هناك تفاوت الهفوات اليومية، يعني ما نتذكره بعد الانتقال يرتبط بنوع المعلومة وبما يشغلنا أيضا في تلك اللحظة. لذلك لا يكفي عبور الباب وحده، يعني لتفسير كل مرة نصل فيها إلى غرفة ونصل ما أردنا أن نأتي به. قد يكون الحل يعني بحسب ما يتابعه الخبراء وما يفعله الكثيرون عند نسيان سبب الدخول لغرفة أخرى هو العودة للموقف الأول أو المكان السابق في محاولة لمعاودة التذكر وتتبع الأحداث التي كانت سبب الفكرة، فكرة الانتقال في المقام الأول.
1: ما القرى ما طيبة عيني ترى، هل يا ترى؟
0: يعني هذه يعني من الأمور التي تساعد في التذكر، ولكن هنا يقول المساهمون في هذه الدراسة ليس بالضرورة عندما نكون بالمكان الأول أن نستعيد أو نتذكر ما أتينا أو خرجنا بسببه.

0: يعني الرجوع إلى المكان الأول أو المكان السابق ليس حلاً مضموناً دائماً لتذكر ما كنا نريد استحضاره.
1: ما شأنهن قد سما أم القرى برسول الله شرف.
0: وهنا أيضا حول أهمية الموضوع اقترح باحثون في مقال آخر نشرته ABC حول الاستمرار في التفكير بالغرض المطلوب أثناء الانتقال مع تقليل الانشغال بأمور أخرى وتجنب التشتت، ويمكن تطبيق ذلك بتأجيل قراءة رسالة أو بدء مهمة ثانية قبل الانتهاء من المهمة الأولى.

بالفعل تطرح الكثير من الأسئلة حول هذا الموضوع وحول الذاكرة الإنسانية. مهما كثرت الدراسات ولكن تظل المعلومات قليلة جدا بالنسبة لقوة الذاكرة، حتى يطرح الباحثون في هذا المجال ويقولون بالفعل عندما تكثر المشتتات تؤثر أيضا على نوعية الأعمال التي نقوم بها، بالإضافة إلى ذلك قد تكون سببا في أننا ننسى إلى بأي سبب ولماذا نحن دخلنا إلى غرفة ثانية لنريد استحضار بعض الأشياء. ننسى الأشياء وننسى السبب الذي بسببه دخلنا إلى غرفة ما داخل البيت أو حتى المطبخ.

هذا القول. وهناك سؤال يعني يبدو بأنه سؤال طريف يطرحونه في هذا المجال ويقولون: هل يمكن بالفعل أن يمتلئ الدماغ يوما ما كما تمتلئ ذاكرة الهاتف؟ ولنحو وهنا ينتقلون إلى موضوع النسيان المتكرر. في كتير ناس بينسوا وينصفوا السيارة، حتى بينسوا أين وضعوا مفاتيح السيارة، أو حتى اسم زميل لهم داخل العمل وبيلتقون به بشكل مستمر ولكن بينسوا. ولكن هم بيقول الخبراء يعني في الدماغ لا يعاني من نفاد المساحة، يعني كما نظن أو أننا مصابون بموضوع الخرف، ولكن هذا الأمر متعلق بشيء اسموه فوضى الأرشفة الأرشيف. نعم، كحلاً لعيون. ولكن هنا يقولون بأنه نتذكر أو العقل يتذكر لحظات مذهلة، ولكن أحياناً بيوصل عند نقاط معينة تتوقف الذاكرة وحتى يأتي النسيان.

مع التقدم بالعمر يعني تزداد هذه الأسئلة التي يقولون بأنها بالفعل أسئلة مقلقة. هل للدماغ سعة معينة؟ هل بالفعل بدأنا ننسى؟ يعني أننا نعاني من مشكلة الخرف؟ أسئلة كثيرة تطرح حول هذا الموضوع.

0: لذلك مستمعينا الكرام نكرر الشكر لجمعية رعاية المرأة المسلمة في أستراليا التي اختارت موضوعا مهما جدا، ونذكركم باليوم يوم المحاضرة هو 16 من شهر سبتمبر أيلول، المكان ليفربول كوميونيتي سنتر 14 ميل رود ليفربول.
1: وأحبالي وكفي عبواب بتحلى.
0: للمتابعين يعني المتابعات اللي ما لم يقمنا بعد بتسجيل أسمائهن يا ريت تتسجلوا في هذه المحاضرة التي بالفعل ستقدم لنا المعلومات المهمة حول هذا الموضوع.

الصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. بشكر مستمعينا الكرام اللي عم بيتابعوا هذا اللقاء، وأخص بالتحية أولئك الذين يراسلون عبر الواتساب.

مستمعينا الكرام، ننتقل يعني تحدثنا عن موضوع النسيان، كيفية التعامل مع كبار السن الذين بالفعل نعاني معهم، وتحية خاصة أهديها إلى مقدمي الرعاية الذين يتعاملون مع الأشخاص الذين يعانون من ديمنشا أو الخراف. ولكن ننتقل بدلا من الحديث عما ينساه كبار السن، دعونا نتحدث قليلا عما علمونا إياه.

أريد أن أسألكم ما أسألكم مستمعينا الكرام عن الشيء الأهم الذي تعلمتموه من الوالد، من الوالدة أو الجد أو حتى الجدة.

ربما تكون جملة واحدة قالها لكم أحد كبار السن في عائلتكم ولا زلتم تتذكروها حتى اليوم. أرسلوا لنا هذه الرسائل وسنختار بعضا منها لنقرأها على الهواء.

0: وهو المنسوب.
1: يعني في مشاركة وصلتنا من أحد المستمعين يقول: أكثر شيء تعلمته من جدتي هو أن الإنسان لا يقاس بما يملك وإنما بما يعطي من الخير.
2: كنانة أهل عفاف وأمانة، ابن خزيمة ذي السلطان، ابن مدرك ذي الإحسان.
1: ورسالة أخرى تقول: والدي علمني ألا أرفع صوتي على من هو أكبر مني، وأن الكلمة الطيبة لا تكلف شيئا من المال.

0: بيدي.
1: وهكذا نكتشف مستمعينا الكرام أن كبار السن ليسوا فقط أشخاصا يحتاجون إلى رعايتنا، أيضا هم ذاكرة البيوت، هم جزء من قصصنا اليومية.

والآن مستمعينا الكرام، بعد أن تحدثنا عن الإنسان في لحظات ضعفه واحتياجه عندما يعاني من مشكلة التذكر، وأيضا يتطور هذا الموضوع لأن يصبح مرضيا ويعاني من الخرف، نشعر بأنه الوقت مناسب لننتقل إلى محطة أخرى من محطاتنا الحياتية.

مستمعينا الكرام، قبل الانتقال إلى المحور الآخر نذكركم بأنه خلال المحاضرة التي ستقيمها رعاية المرأة المسلمة في أستراليا في 16 من هذا الشهر في ليفربول، هناك أيضا سنستمع إلى تجربة امرأة اعتنت بوالدتها التي كانت مصابة بالخرف. كمان أيضا ما أنتم نوجه لكم الدعوة للمشاركة بالكلام عن تجربتكم. Let me.

صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. شكرا للذين يراسلون والذين يقولون نحن على السمع معكم. ياريت مستمعينا الكرام بذكركم برقم الواتساب. في بعض الأشخاص رجعوا عم يسألوني خلال الاتصالات، عم بيقولوا أنهم ما بيقدروا يشاركوا من خلال الاتصالات الهاتفية. رقم الواتساب برجع بذكركم في 0410830930. جدد التحية لكل المتابعين، شكرا على هذه الرسائل الطيبة اللي عم توصلني منكم، شكرا لكم على المتابعة. مستمعينا الكرام، الوقت مناسب الآن لننتقل إلى محطة أخرى من محطة الحياة، محطة تحمل الكثير من الشوق.

0: هناك مستمعين الكرام أماكن نذهب إليها للسياحة، وهناك أماكن نعود منها ونحن نشعر أننا عدنا أشخاص مختلفين.
1: فعساك أن تحظى برؤية طه إرحل لطيب.
0: من أجمل الرحلات في حياتنا رحلة العمرة. تخيلوا معي أننا نستعد الآن للسفر، نضع الملابس في حقيبة، جواز السفر، الأدوية إن كنا نحتاج إليها، الأشياء الشخصية، ولكن هناك حقيبة أخرى قد لا يراها أحد، حقيبة القلب. ماذا وضعنا فيه؟ دعاء، توبة، نية، شوقا أو أملا أو حتى رغبة في بداية جديدة.

في السادس والعشرين من هذا الشهر أيضاً المليء بالأخبار بالأحداث المهمة، بالإضافة إلى المحاضرة التي تناولناها أيضاً في بداية هذا اللقاء. في السادس والعشرين من هذا الشهر أيلول ستكون هناك رحلة عمرة مع حملة يقودها فضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي. خالصة ترى فرحا لها ثم سيحدثنا اليوم فضيلة الشيخ عن هذه الرحلة. لن نتحدث فقط عن موعد السفر والترتيبات، ولكن سنحاول أن نقترب من معنى الرحلة نفسها.

نعم أنتم مدعوون يعني إلى أيضا أن تنضموا إلى العمرة في رحلة مباركة إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة. الرحلة تبدأ من 26 من شهر سبتمبر هذا الشهر الجاري إلى 6 من شهر أكتوبر تشرين الأول. يشمل البرنامج 5 ليالي في المدينة المنورة و4 ليالي في مكة المكرمة، والفنادق 5 نجوم وإقامة مميزة بالقرب من الحرم.

عندما نتحدث عن هذه الرحلة طبعا هناك ترتيبات تتناول الإقامة والإقامة في فنادق 5 نجوم مع وجبة إفطار يومية وقطار الحرمين السريع من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة، بالإضافة إلى زيارة المعالم الإسلامية والتاريخية. ويكون أيضا هناك أيضا مشايخ موجودون، كمان سيكونون ذو خبرة وضيوف مميزون ورحلات جوية. يعني الرحلة ستكون جوية طبعا بالنسبة لأستراليا. في أماكن في بعض الدول الرحلات البرية تكون متاحة، ولكن هنا في أستراليا معنا لحالة واحدة وهي الرحلة الجوية. لذلك مستمعينا الكرام، اللي ما قدم نهاية الطلبات ستكون بعد يومين 15 من هذا

هذه الرحلة فرصة كبيرة، خاصة أنه كتير منشوف ناس يستعدون للذهاب برحلات سياحية. ما أجمل هذه الرحلة التي نأتي بها محملين بالأحمال الطيبة.

0: مستمعينا الكرام، لو أن شخص يستمع إلينا في هذه اللحظات ويفكر للمرة الأولى في أداء العمرة، كيف نصف له هذه الرحلة؟ ما هي المميزات التي تميز حملة العمرة هذا الشهر والتي يرأسها فضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي؟ هناك الكثير من الأسئلة والكلمات والتعليقات حول هذه الرحلة التي تسمى برحلة العمر، سيحدثنا عنها فضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي الذي يقود الحملة هذا العام. نستمع إليها.
1: يا

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أود بداية أن أذكر بقول الله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. سنقوم بإذن الله تبارك وتعالى بتنظيم حملة العمرة لهذه السنة، والتي ستنطلق في 26 من هذا الشهر. هذه العمرة هي عمرة العمر، هذه الرحلة هي سيدة الرحلات. ينطلق المرء في هذه الرحلة في رحلة للأنس ولتغذية الروح ولشفاء القلوب، وذلك من خلال أداء مناسك العمرة وزيارة المعالم العظيمة المباركة في مكة والمدينة. وهذه الرحلة تنظم بطريقة ليست كالطريقة المعتادة، لأن الكثير ممن ينظم رحلات عمرة يسعى من خلال ذلك إلى توفير الكثير من المال بغرض الربح المادي. أما ما يميز حملتنا هو الأمانة والصدق، وحتى يحصل المعتمر على أكثر فضائل وخيرات في هذه الرحلة. الأماكن التي نأخذ المعتمرين إليها عادة كثير من الرحلات لا تفعل ذلك توفيراً على أنفسهم، فنحن بإذن الله تبارك وتعالى نأخذهم في حملة مميزة. الأماكن التي يبيتون فيها في الفنادق هي 5 نجوم وقريبة من الحرم، ملاصقة للحرم، وكذلك نوفر لهم الرحلات لزيارة الأماكن المباركة في مكة والمدينة، ابتداء من جبل أحد وأيضا المعالم التي هناك، ونحدثهم عن تفاصيل ما حصل في معركة أحد وماذا حصل هناك.

زيارة لمقبرة المعلاة حيث دفنت السيدة خديجة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، بالإضافة إلى معالم أخرى كثيرة. وسيشاركنا في هذه العمرة بعض المشايخ أيضا، ويكونون حريصين على تعليم كل شخص في هذه الحملة ليؤدي العمرة بالشكل الصحيح، كذلك المنشد العالمي الحاج خالد الأطير الذي سيمتع المعتمرين بإذن الله تعالى بترقيق قلوبهم بمدح النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا أود أن أقول بأنه لا خوف على كبار السن، فنحن هدفنا أن نريحهم في هذه العمرة وأن نسهل لهم أسباب الراحة والتنقل، ويوجد العربات النقالة التي تعينهم للتحرك إن كان يصعب عليهم ذلك. وأيضا يوجد من يساعد في حمل الحقائب ونحو ذلك تسهيلا عليهم. فهذه الرحلة التي تشتمل على 10 أيام هي 10 أيام حقيقة من العمر يقضيها الإنسان في راحة بال وفي طاعة لله تبارك وتعالى. ولا ينبغي للإنسان أن يؤجل، ولا ينبغي للإنسان أن يسوف وأن يقول لعله فيما بعد السنة القادمة ونحو ذلك، لأنه لا يدري ماذا يحصل. كم من أناس سوفوا في الماضي ثم فاجأهم الموت فلم يتمكنوا من أداء فريضة الحج والعمرة. لذلك نقول لهم هذه العمرة هي فرصتكم لتمتعوا قلوبكم قبل أعينكم، وأيضا ليدخل السرور والفرح إليكم عن طريق أداء فريضة العمرة وأيضا زيارة المعالم المباركة. فلا تقصروا بل عجلوا ووسعوا جاهدين، وإن شاء الله تبارك وتعالى ترجعون مجبوري الخاطر وتدعون هناك لمن تحبون ولمن يهمكم أمرهم إن شاء الله عز وجل في أثناء هذه الرحلة المباركة.

نشكر فضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي الذي يقود حملة العمرة هذا الشهر على هذه الكلمات، وأيضا نسأل الله عز وجل أن يكتب لكل من يتمنى زيارة البيت الحرام زيارة مباركة، وأن يرزق المعتمرين هذه الزيارة ويجعلها عمرة مقبولة وسعيا مشكور وعودة سالمة إلى أهلهم.

يعني مستمعينا الكرام، لم ينتهي التسجيل بعد لمن يريد ولمن استمع إلى هذه الكلمات وشعر أنه بحاجة لأن يرمي الأحمال والأثقال عن كتفه ويذهب إلى هذه الأماكن المباركة. نذكركم بأن آخر موعد للتسجيل هو 15 من هذا الشهر.

ونحن الآن مستمعينا الكرام عندما نتحدث عن هذه الأماكن المباركة، عن مكة المكرمة والمدينة المنورة، يعني نتخيل معا أننا هناك، أننا أمام الكعبة. هذه أوقات لنغمض أعيننا للحظة ونتخيل هذه الأماكن، أننا أمام الكعبة، لا هاتف لا عمل لا مواعيد لا ضجيج، فقط نحن والقلب والدعاء. وأنتم تتخيلون أنفسكم أمام هذا، في هذا الموقف وأمام الكعبة، ما هو أول دعاء ستدعون به؟ ماذا ستطلبون من الله عز وجل؟ هل ستدعوا لأنفسكم، لأمكم، لأبيكم، لأبنائكم، لشخص رحل عن الدنيا؟ هل ستدعون لشخص رحل عن الدنيا لشفاء مريض، للفرج من الهموم؟ لو ترسلوا جزءا أو بعضا من هذه الأدعية التي تفكرون أنكم ستدعون بها،

إذن مستمعينا الكرام، لو كنتم الآن أمام الكعبة، ماذا ستطلبون من الله؟ ما هو أول دعاء ستقولونه؟

إذن مستمعينا الكرام، لو كنتم الآن أمام الكعبة أغمضوا عينيكم وتخيلوا معي أنكم الآن هناك أمام الكعبة، لا أشغال لا أعمال لا مسؤوليات لا مواعيد ولا ضجيج الحياة. ماذا نقول وما هو الدعاء؟ من المشاركات مستمعينا الكرام التي وصلتنا تقول: اللهم حسن العمل وبلغ الأجل. وأيضا من المشاركات: اللهم توفنا على كامل الإيمان. وأيضا هناك: اللهم ارفع البلاء عنا في كل الدنيا. إذن الدعاء مستمعينا الكرام لشخص تتذكرونه، هل الدعاء الأول سيكون للأم للأب للأبناء لشخص رحل عن الدنيا؟ الدعاء يكون بهدف الدعوة لشفاء مريض لفرج مهموم. أيضا من ضمن المشاركات تقول: لو كنت أمام الكعبة والدعاء سأقوله: يا رب احفظ أمي.

ونحن نتابع معكم هذا اللقاء. يسعدني أن أتلقى هذا الاتصال مباشرة على الهواء. ألو ألو، أنتم معنا على الهواء مباشرة. يعني يبدو بأنه المستمعين الكرام مش عارفين حالهم أنه نهني على الهواء، ولازلنا ننتظر رسائلكم والاتصالات.

0: ومعنا اتصال آخر على الهواء. أهلا وسهلا فيك يا هلا بالأخ عماد.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. أهلا أهلا وسهلا. عم تجينا اتصالات بس ما شاء الله معك أنت على الاتصال قبل غيرك.
1: عن جد؟ معنا صار ساعة ما بعرف بدأ صار شيء 5 مينت هيك شيء ما عم يتحول. الحمد لله الحمد لله. بس حبيت مسيكم والسلام عليكم. بدي اقول لهم للي بيروح على رايحين على مكه والعمره يرجعوا بالف سلامه وخير وسلامه. يا ريت انا كنت معوني حجي مازينة. يا ريت انا كان فيني روح. بتمنى مناي كنت انا كون انا لانه ما فيني اطلع بالطياره.
0: طبعا
1: ما انا ما فيني اطلع هالطياره لانه ما بيقشع كثير انت بتعرفي وعندي ما عامل شريان القلب يعني بتضيق انا يعني ما بعرف
0: يعني خلاص دعيني لهم. شكرا كثير على اتصالك اخي عماد.
1: الله يسلمكم ان شاء الله يرجعوا بالسلامه وينبسطوا كل المشايخ الكرام. حبيت مسيكم واقول لهم يرجعوا بالف سلامه.
0: وانت بخير. شكرا كثير على اتصالك. مع السلامه.
1: كل عام وانتم بخير.
0: وانت بالف خير. وعليكم السلام. واتصال اخر معنا على الهواء. الو
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا
2: أهلا فيك. كيفك؟
0: الحمد لله رب العالمين. كيف أحوالك؟
2: الحمد لله. أول شيء نحن نهني حالنا أنه رجعنا سمعنا صوتك على الإذاعة.
0: أكرمك الله. شكرا لك. بشكركم كثير.
2: بارك الله فيك.
0: آمين وفيك عزك الله.
2: يعني هذه الحلقة مثل ما بيقولوا فعلتي فينا مشاعر الاشتياق للنبي وللكعبة ولأشياء كثيرة.
0: سبحان الله. نعم. قديش الإنسان بحاجة شوي ليرمي هموم الدنيا اللي صارت شغلتنا كتير حتى لو بالتخيل. يعني تخيلنا أننا أمام الكعبة.
2: صحيح. نحن بمجرد بس تخيل ونزلت دموعنا. فكيف إذا نحن واقفين أمام الكعبة وندعو الله تعالى ونزور النبي عليه الصلاة والسلام ونقضي وقت. يعني صحيح إني 10 أيام بس حيكونوا يعني ممتلئين بالأدعية بالأعمال الصالحة إن شاء الله بالمحبة بالمودة بالتآلف. يعني هيدا شعور كتير حلو الإنسان ما كل يوم بيعيشه إلا بفترات معينة.
0: نعم سبحان الله. هلأ أماكن في إلى واقع خاص وفي إلى هيك شعور ما منشعره فيه برا خارج هذا المكان.
2: نعم صحيح. كل موقع بتروحي فيه إن كان بمكة المكرمة أو بالمدينة بتحسي في إله ذكرى. طبعا اللي راح وزار وشاف الأنس وشم الطيب ووقف أمام الكعبة ولمس الكعبة هيدا شعور لا يوصف. مثل لما بيكون واحد رايح وشايف وعم يعيش الحالة مثل ما بيقولوا.
0: أيوة. طب أنت رحتي من قبل وهلأ استذكرتي هذه الأوقات يعني شو بتتذكري منها؟ هيك إذا بقلك شو بتتذكري من رحلتك؟
2: هلأ أنا لما رحت كنت بالبر. أيوة. والرحلة بالبر جدا جدا جميلة.

0: يعني صحيح فيها تعب، بس التعب فيه مذاق خاص.
1: ايوه
0: يعني الوقفه على الطرقات، ان كان باثناء الاكل او الشراب او حتى الصلاه او حتى القيام باعمال الطاعات، لانه نحن وعلى الطريق كمان عم نقوم باعمال طاعات. هو السفر كمان لما
1: الله.
0: بتدعي وفي طاعه لله، يعني كثير جميل، شعور كثير حلو. وصولك لما بتبلشي بدخولك لمكه وتبلشي باعمال العمره، ان كان بالنيه حتى انت تكوني لابسه لباس الاحرام، وصولك لاول ما بتدخلي بتدعسي، بس وصولك للحرم المكي يعني شعور لا يوصف لا يوصف لا يوصف.
1: ايوه
0: بتكوني هيك يعني مخيه راسك لحد ما توصلي على الكعبه، لترفعي راسك وتلاقي وتطل عليكي هيبه الكعبه. هيدا شعور مختلف كليا، بتحسي حالك نسيتي الدنيا وما فيها. والله بتنسي الدنيا كلها، بتنسي حتى مين في معك من واقف جنبك، بتفكري حالك انت واقفه بالحرم المكي لوحدك. يعني
1: ايوه
0: تفاعلك بنظرتك للكعبه، شعورك انت وعم تنظري عليها لاول مره، خصوصا اذا كانت اول مشوار، شعور من احلى المشاعر.
1: يعني أنا بتذكر أخت رقية إنه يقولوا لنا قبل لما بدكم تدخلوا الحرم المكي بتوطوا راسكم بالأرض حتى لأنتوا تقتربوا من الكعبة المشرفة، ترفعوا راسكم وتدعوا. فكان يعني هذا المنظر ما بعرف دائما ما بننسى هذا اللقاء.
0: نعم
1: تتذكري أنت شو دعيتي، شو كان الدعاء لما يعني رفعتي رأسك ورأيتي الكعبة أمامك، شو كان الدعاء الأول ولا مش كتير بتتذكري؟ يلا اللي عم
0: أنا لا
1: يتابعونا عبر
0: بتذكر،
1: الواتساب، اللي عم يتابعونا يقولوا لنا.
0: أنا صراحة بتذكر، أنا ما يعني حسيت كأنه الربط لساني وانهال علي بدموع
1: سبحان الله. نعم
0: من هيبة الكعبة. صحيح هي حجر ويعني كلها لون أسود، بس صراحة هيبة الكعبة هيبة هيبة، لا لا ما فينا نوصف الشعور. هلأ في ناس سبحان الله بتحس انه بينطلق لساني، انا حسيت انه ما انطلق لساني، انا
1: سبحان
0: حسيت
1: الله.
0: بس بشعور الهيبة. هلأ بعدين طبعا رجعت استفسرت انه الدعاء اول نظرة لها مستجاب، فدعوت الله اكيد اول شيء بالوفاة على كامل الايمان، ودعيت للمسلمين والمسلمات، دعونا للأحباب اللي كانوا يعني موكليننا بالدعاء في كتير أشياء. بعدين استذكرية، بس لحظة النظر إلى الكعبة حقيقة أول مرة. هلأ في ناس كتير راحت وحتعرف الشعور اللي أنا عم بوصفه، واللي إسه هلأ بده يروح إن شاء الله تعالى، الله تعالى يوصلوا بخير ويعني ويستلذوا بهيدا المشوار. هيدا من أجمل أجمل مشاوير العمر.
1: ايوه يعني انت وعم بتكملي كلامك اخت رقية، في وصلتك رسالة كمان من انسان انت كتير بتحبيها. انا كتير على فكرة اسر لما في حدا عم يحكي معنا على اتصال وفي حدا عم يطمن عنه برسالة عبر الواتساب، بتوجه لك التحية الحاجة ميسون،
0: الله
1: بتقول
0: يبارك فيها
1: تدعو
0: الحاجة
1: الله.
0: ميسون.
1: نعم
0: الحاجة ميسون على فكرة يعني تعرف هيدا الشعور اللي أنا عم بوصفه،
1: نعم
0: أكيد أكيد
1: بتقول
0: هي
1: تدعو الله،
0: بتحسه.
1: يعني من دعاء بتقول الله يجمعنا، يعني تطلب من الله أنه يجمع معك وأنت في ذلك المكان الطاهر.
0: اللهم آمين اللهم آمين، الله يجمعنا على الخير وعلى المحبة والمودة وطاعة الله، نكون تحت يعني ظل هذه السماء في مكة والمدينة. من أجمل المشاعر، بتحسي بكل محبة بكل مودة، بتحسي شعور تاني شاني، ما فيني أوصف لك.
1: أيوة بس أنا عادة ما بحب شارك يعني تجاربي الشخصية على الهواء، ولكن باخدها فرصة لأشخاص اللي بيقولوا عنا شغل كتير. يعني مثل ما ذكر الشيخ إبراهيم خلال الكلمة اللي وجهها من دعواته، وأنه بيقول ما تقولوا كتير مشغولين أو تسوفوا تقولوا العام القادم عنا مشاغل، لا روحوا ونهو روحوا. أنا بذكر قبل ما رحت كانت عندي كتير مشاغل، بتذكر والدتي جدتي رحمها الله، قالت لي هي 10 أيام روحي روحي على العمرة. قلت لها كتير مشغولة مش قادرة أروح. قالت لي هي 10 أيام مش رح تأثر كتير. وكان عندي فعلا ارتباطات، أجلت الارتباطات وقلت يلا كيف بدي أروح، ما بعرف كيف بدي أرجع رتب أموري وأشغالي. أنت معكي خبر لما وصلت نزلت الطيارة، أنا رحت بالطيارة، فلما نزلت نعم. بهذا المكان 10 أيام أنا نسيت شو عندي. يعني كنت عم بحكي ببداية هاللقاء عن أنه رحنا نحن إذا رحنا من غرفة لغرفة ننسى لشو جايين على الغرفة. أنا لما رحت لهالمكان نسيت انشغالاتي وارتباطاتي، ما تذكرت إلا لما رجعت بالمطار عند العودة تذكرت نعم. قديش عندي مشاغل. ففعلا 10 أيام ما بتأثر عنا ارتباطات كتير، وفي ناس تركوا هذه الدنيا وعندهم ارتباطات. فقديش هيدي أمور مهمة أنه نحن نبقى عم نتابع ونعطي أيضا حصة للأمور المتعلقة بالدين، لأنه بالنتيجة نحن راحلون عن هذه الدنيا.
0: صحيح. ليكي أنا في شغلة يعني بدي ألفت نظر اللي يعني يستمعوا. أيوة. يلي عنده طبعا نية أنه يروح وبيقول السنة القادمة السنة القادمة، طب هذا الإنسان اللي عم يقول دايما السنة القادمة السنة القادمة أو المشوار الجاي، طب وبيقول عندي مشاغل وعندي كذا، طب ما نحن يمكن بلحظة أنه نحن نموت، ما حنترك هالمشاغل ورانا؟
1: صحيح صحيح.
0: فهيدي 10 أيام حقيقة أصلاً هو اليوم عم يمر كأنه ثانية، فكيف بـ10 أيام؟ 10 أيام يعني أنا صدقاً لما رجعنا لما كنا بطريق الرجعة حسيت أنه الوقت كتير مرق بسرعة، ما حسيت أنه كان منه وقت كافي. بتقولي يا ريت هالعشرة يكونوا 20 شهر شهرين ثلاثة من كتر ما بتستمتعي وبتستلذي. بتقولي إذا أنا عم بركض للمشاغل في الدنيا، طب ليش أنا ما بركض لمشاغلي لحتى أكون في الآخرة منيحة؟
1: سبحان الله.
0: أنا بلاقي مشاغل الآخرة أهم من مشاغل الدنيا.
1: ما بعرف صايرة الدنيا عم تاخد الكثير يعني، وما بعرف في نمط الحياة يعني بيقولوا من الأغلاط يعني دائما الناس اللي بيهتموا بموضوع التنميات هيك عم بيسموها التنميات البشرية، إنه ما تقولوا كتير عنا مشاغل، ما تشغلوا حالكم فوق الطبيعة، لأنه أنتوا بالنتيجة عم توصلوا حالهم توصلوا حالكم لمرحلة الإرهاق. فالعمرة هي فرصة لنا، فرصة لنا أنه شوي نرتاح من هموم الدنيا. وأنا بذكر أني أخذت أولادي معي وكانوا بعمري يعني بعمر 10 سنين و9 سنين كانوا، وكانت الأمر كتير بسيط يعني، كان يعني حتى اللي عندهم أولاد كتير رحلة مهمة مثل ما بناخدهم على الرحلات العادية على الأماكن السياحية، ناخدهم معنا على هالأماكن يفتحوا عيونهم يشوفوا الكعبة يشوفوا الأماكن الأثرية الإسلامية.
0: صحيح صحيح، مثل ما بنلاقيها طبيعية أو عادي أو هينة ناخذهم على مثلا مخيم أو ناخذهم مشوار لو كان بعيد أو نطلع حتى سفر من بلد لبلد، إنه بحجة إنه نحن طالعين نموه حالنا. أنا بلاقي هيدا المشوار أهم من أي مشوار تاني بالنسبة لكعائلة كأولاد حتى على الشخصي. يعني أنا لما بكون كل سنة قاعدة بحياة نمط معين روتين معين ومشغولة ومنغمسين نحن في الدنيا، منغمسين بالأوضاع وبالحالات والأخبار وآخر شيء يعني بننسى نفسنا أنه طب أنا لشو شو شو شو شو لازم أنا أعمل بهذه الحياة لحتى لي أنا أمن كمان على آخرتي. الإنسان عن جد ما يترك فرصة أنه يروح هيك مشوار. أنا أدعو الله تعالى أنه أكون معهم هذه الفرصة وبكل فرصة وبكل مناسبة، أنه الإنسان لو بيقدر أنه يروح كل سنة كذا مرة كل سنة يروح يؤدي فرائض الحج صدقا ما يقصر.
1: فريضة الحج نعم للمستطيع مرة واحدة يعني هي نعم. للفرض نعم.
0: لا أنا بقصد أنه لو الإنسان نعم. مستطيع حتى إن كان جسديا أو ماديا ويقدر يروح كل سنة ويقوم بالحج لزيادة الخير لزيادة البركة لزيادة الطاعات، هذا شيء كتير منيح. نحن منغمسين في الدنيا بكل السنة.
1: نعم، نعطي لحالنا هال10 أيام يعني لسه إذا بتفكري رقية تاخدي أولادك 15 شهر يعني تغلق أبواب.
0: أتمنى صدقت النية موجودة.
1: نعم.
0: النية موجودة، أدعو الله تعالى أن يرزقنا ونكون من بين اللي هلأ رايحين بهيدي الحملة وإذا ما كان إنه نصيب ندعو الله تعالى نكون بالحملة اللي بعدها. دايما النية موجودة، الإنسان يتوكل على الله يقول إن شاء الله، ينوي حتى وما لو ما عنده القدرة الصحية أو حتى القدرة المادية أو الوضع المعيشي اللي هو عايش فيه، يكون عنده النية حتى يكون كمان له الأجر بالنية.
1: صحيح، يعني مجرد النية كمان لننال الأجر. بدي أشكرك كتير، مثل ما قلنا تخيلوا أنفسكم أمام الكعبة، واليوم تخيلوا أنفسكم في يعني الفقرة الأخيرة أمام الحجرة الشريفة، حجرة النبي عليه الصلاة والسلام، والمكان لأول ولأول مرة وصلنا إلى الحجرة. بتحبي تشاركينا ولا تترك المشاركة عبر الواتساب؟
0: هلا اذا طبعا في ناس بتحب تشارك على الهواء بترك المشاركه على الهواء.
1: هلا كلهم عم بفضلوا، عم بيقولوا شعورهم عم بيكون صعب انهم يوصفوه، ولكن اذا بتحبي تشاركينا لي يعني وقت هلا الحجره.
0: أيوة هلا الحجرة هو الوقفه كمان الوقفه ودخول الحرم النبوي كمان شعور جميل جدا. بس في شغله بدي الفت نظر فيها، وصولك للمدينه المنوره.
1: نعم،
0: أنا حسيت بكل خطوة بتخطيها عم حس فيها بركة، عم شم طيب، عم شم روائح حلوة، بتحسي شعور مختلف عن مكة. مكة شعور جميل جدا. أنا بالنسبة لي بس تطلعي من الحرم المكي العجقة برا والناس وهيك، طبعا لأنه الحرم موجود بمحل كتير مكتظ بالناس، بس المدينة شعور تاني، حياة تانية، فيها أنس مش طبيعي، فيها روايح. أنت وماشية بالشارع بتشمي روايح المسك والطيب، صدقا مش عم بالغ، بتشمي روايح طيبة، بتحسي حالك بدك تمشي كأنك أنت وعم تمشي كأنك طايرة بالهواء.
1: سبحان الله،
0: كل شيء فيها سبحان. أنا حسيت فيها بركة، شعور بتحسي حالك بترجعي معافاة.
1: أيوة حلوة هالعبارة.
0: يعني إذا أنت إذا عندك بلاء إن كان بالجسد أو مريضة أو عندك شيء حتى بينك وبين نفسك شيء تعبك عندك إرهاق، صدقا بترجعي متعافية.
1: سبحان الله، حلو هالتعبير. يا ريت المستمعين الكرام اللي عم يستمعوا لنا كمان اللي عم بيشاركونا بالرسائل مين ناوي يروح على العمرة هذه المرة. باب الطلبات ستغلق في 15 يعني تقريبا بعد يومين. شكرا كتير لك رقية على هذه المشاركة.
0: بارك الله فيكم. أنا بتشكرك كتير، والله تعالى يسهل عليهم وإن شاء الله بيروحوا وبيرجعوا بخير، ونتمنى لهم إن شاء الله العمرة المقبولة والدعاء المقبول، ولا ينسونا ولا ينسوا يعني ما ينسونا وما ينسوا المسلمين من الدعاء في ظهر الغيب.
1: شكرا، شكرا كتير لك، وأنا كمان بجدد معك هذه الدعوة للمشاركين في العمرة الله. هذا العام. السلام عليكم
0: وخطوة.
1: آمين
0: وعليكم السلام
1: بأمان الله. شكرا، شكرا لك على هذه المشاركة، وشكرا أيضا للمتابعين عبر الواتساب. طالما حجة ميسون عم بتتابعينا، ما شاء الله أنت من الأشخاص كتير اللي بيحرصوا على أداء العمرة والحج يعني باستمرار، يا ريت تخبرينا أيضا عن تجربتك في هذا الأمر.

واللي عم بيتابعوني أيضا عم يرسلوا لي مقتطفات من الفيديو للأشخاص اللي بالعمرة حاليا واللي بدون يتوجهوا. أيضا أخت مريم أنت رحتي على العمرة، عم يعني تابع من رسائلك عم بتقولي رزقنا الله وإياكم زيارة النبي صلى الله عليه وسلم وعقبالنا. بقى أنت رحتي على العمرة ولا لسه؟ تحية لك خاصة أخت مريم عبر الأثير. إذن مستمعينا الكرام، إن كان في قلبكم شوق إلى العمرة لا تجعلوا الحلم مجرد أن نقول في يوم من الأيام في يوم ما سنذهب. اسألوا، خططوا واستعدوا. وإذا تيسرت لكم الأسباب فربما يكون هذا العام هو العام الذين تلبون فيه النداء.

0: مستمعينا الكرام، يعني موضوع الزيارة، موضوع العمرة في بعض التكلفة عم بتكون مرتفعة، هذا ما الملاحظ، ولكن المشكلة في أسعار بطاقات السفر. يعني لهذا السبب هذا العام، يعني السعر السابق كان التكلفة ستكون 6500 دولار، لكن السعر الآن فيه تنزيلات، صار تنزيل عليه الآن والسعر فقط 5900 دولار، يعني تخفيض لأسعار مثل ما قلنا، يعني في توفير 600 دولار، التأشيرة غير مشمولة. كمان أيضا بالإضافة لأداء العمرة في زيارة للمعالم الإسلامية والتاريخية.
1: جيلان البغدادي نظرة نظرة يا غوثي جلانا بالأمداد.
0: إذا أفراد العائلة، يعني هذه فرصة أيضا للعائلة أنه يكون فترة لأنه نقضي وقت مع أسرنا، في عندهم كمان تخفيضات خصومات يعني خاصة بالعائلات.

إذن مستمعينا الكرام، إذا كان في قلبكم شوق إلى العمرة سارعوا إلى تقديم طلباتكم قبل 15 من هذا الشهر. هذه رحلة فعلا تسمى برحلة العمر، يعني هذه الرحلة قد تكون من الرحلات القليلة التي نأتي بها محملين بأمور نفسية، يعني تكون أيضا هي راحة نفسية لنا قبل الراحة الجسدية. كمان أيضا إذا توفرت لكم في فرصة لنا أن نجتمع بأفراد أسرنا، عندنا لسه يومين لتقديم الطلبات.

0: وبهذا مستمعينا الكرام نصل إلى نهاية ساعات لقائي معكم. في هذه الساعات مررنا بمحطات مختلفة، تحدثنا عن الخرف وأهمية الوعي ومسؤولياتنا تجاه كبار السن ومن يحتاجون إلى رعايتنا. كان معنا في هذا الجزء الحاجة فاتن الدنا، رئيسة جمعية رعاية المرأة المسلمة في أستراليا، التي وجهت إلينا الدعوة إلى المحاضرة التوعوية التي تقام في 16 من هذا الشهر في ليفربول كوميونيتي سنتر على 14 ميل رود ليفربول، والتي تقام في هذا المجال والتوعية حول الخرف أو الديمنشا.
1: ونعيش العمر عندك من أمانينا يا محمد.
0: وتحدثنا عن الحملة إلى مكة المكرمة، إلى العمرة، إلى المدينة المنورة، إلى تلك الرحلة التي قد لا تشبه أي رحلة أخرى.
1: حبيبي عن غرامك ما تخلي.
0: وتحدث معنا فضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي رئيس حملة العمرة، وتحدث عن الرحلة المقررة في هذا الشهر في 26 من أيلول الجاري.
1: أراك بيوم بيوم وانظارك علي.
0: وأظن مستمعينا الكرام أنه من أجمل أن يمكن أن نختم به اليوم، لقاء اليوم، هو أن الإنسان يحتاج إلى أمرين دائما، يحتاج أن يجد من يهتم به عندما يكون بحاجة إلى ذلك، وأن يجد في قلبه دائما مكانا للأمل. فلا ننسى الكبار، ولا نؤجل المحبة، ولا نؤجل كلمة الخير.
2: صوت الحجرة في نور شمس الحضرة الصوفية، شمس الحضرة.
0: إضافة إلى ذلك مستمعينا الكرام، لا ننسى أن بعض الأمنيات تحتاج إلى خطوة أولى حتى تصبح واقع. شكرا لكل من كان معنا، شكرا لكل من اتصل، شكرا لكل من أرسل رسالة، ولكل من استمع إلينا بصمت.
2: فوق الخضرة المضوية، فوق الخضرة المضوية.
0: مني أنا أتمنى لكم أحدا جميلا هادئا مليئا بالخير والطمأنينة. نلتقي في موعد جديد وفي موضوع جديد ومع حكايات جديدة. حتى ذلك الوقت كونوا بخير، كونوا قريبين ممن تحبون، ولا تبخلوا على من حولكم ولو بكلمة طيبة. وأخيرا دمتم بخير ومحبة وسلام، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: الطعم الاصيل والجو الحلو لجمعه العيله والاصحاب عند مطعم الطيب بباسيل، بيقدم لكم اشهى المقبلات والماكولات بطعم بترجعكم لايام زمان. ترويق املوكيه عربيه وغربيه، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنيه، وما تنسوا المناقيش على انواعها والبيتزا الشهيه والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
2: بالبيت كل أكلة طيبة إلها سر،
3: وبمحلات الحلويات كل قطعة مميزة إلها سر أكبر.
2: السر هو سمنة الذرة النباتية،
3: تعطي المناسف والأطباق الشرقية طعم أصيل بتحبه العيلة، وبتمنح البقلاوة والحلويات الشامية قرمشة ومذاق ألذ.
2: لهيك بتكون الاختيار الأول للأمهات بالبيت والثقة اللي بيعتمد عليها أمهر صناع الحلويات. الموزعون شركة هشام كوفي، تليفون 9750-7938.
4: ودوني لحبيبي تعبان.
5: Thinking about عمره؟ Make this September one to remember with Australia Muslim Hajj and Umrah Group. Join the Umrah Tour from September 26 to October 6, 2026 and enjoy 6 nights in Medina and 4 nights in Mecca. 5-star hotels close to the Haramain bullet train, daily breakfast, airport transfers and guided tours with experienced mashayikh. Book now with the early bird special for just $5,850, saving you $650. Family discounts are also available, but you'll need to be quick. Places are limited. Call 0426-236-033 today to secure your place and take the next step towards an

0: إن المطالعة في سيرة وقصص أنبياء الله ورسله الكرام من لدن أول البشر والأنبياء سيدنا آدم عليه السلام إلى آخرهم وأفضلهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يجد أن فيها المواعظ والعبر وتعليم الناس على الصبر وحثهم على أداء ما افترض الله والثبات على الحق. قال الله تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. نستمع الآن إلى محاضرة لفضيلة الشيخ بلال حميصي ضمن سلسلة قصص الأنبياء الكرام عليهم أفضل الصلاة والسلام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا وحبيبنا محمد الصادق الوعد الأمين أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين، صلى الله وسلم عليه وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. إن شاء الله نتكلم اليوم عن قصة ولي من أولياء الله تعالى، وهو عزير من بني إسرائيل. وقد ذكر الله تعالى قصته في القرآن الكريم في سورة البقرة، يقول الله تعالى: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. صدق الله مولانا العظيم. الله تبارك وتعالى يخبرنا في كتابه العزيز في هذه الآية عن عزير عليه السلام، فقال سبحانه: أو كالذي مر، معناه أو أرأيت مثل الذي مر. وروي عن الحسن أن المار كان كافرا بالبعث، ينكر البعث لانتظامه مع نمرود، والنمرود هو الملك الذي كان زمن نبي الله إبراهيم عليه السلام، والذي حاجه سيدنا إبراهيم عليه السلام، لانتظامه مع نمرود في سلك، ولكلمة الاستبعاد التي هي أنى يحيي. والأكثر أكثر المفسرين على أنه عزير أراد أن يعاين إحياء الموتى ليزداد بصيرة كما طلبه إبراهيم عليه السلام. سيدنا إبراهيم طلب من الله تعالى أن يريه كيفية إحياء الموتى. هو سيدنا إبراهيم موقن مؤمن بأن الله تعالى يحيي الموتى، لكن كان السؤال: ربي أرني كيف تحيي الموتى. لم يقل سيدنا إبراهيم: ربي هل تحيي الموتى؟ إنما قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، معناه كان يعتقد ويوقن بأن الله تعالى هو الذي يحيي الموتى، ولكن كان قلبه متعلقا برؤية إحياء الموتى، لذلك طلب من الله تعالى هذا الطلب، قال ربي أرني كيف تحيي الموتى. وهنا عزير في هذه الآية الكريمة طلب من الله تبارك وتعالى أن يريه كيفية ذلك ليزداد بصيرة. ثم قال ما أخبر الله عنه في القرآن أن يحيي، هذا اعتراف بالعجز عن معرفة طريقة الإحياء واستعظام لقدرة المحيي وهو الله تبارك وتعالى. أن يحيي هذه الله بعد موتها، فسبحانه القادر على إحياء الموتى. وقوله تعالى على قرية هي بيت المقدس حين خربه بختنصر هذا الملك الكافر، وهي التي خرج منها الألوف، الألوف من الناس خرجوا منها هربا من القتل. بختنصر كان ملكا كافرا ظالما قتل آلافا من الناس، فبسببه تشرد وتهجر الآلاف، تركوا بيت المقدس فرارا بحياتهم ودينهم. وهي خاوية على عروشها، المدينة كانت مدمرة خاوية على عروشها، أي ساقطة مع سقوفها، الأبنية مدمرة، أو سقطت السقوف ثم سقطت عليها الحيطان، إذا وقع السقف يقع الحائط. وكل مرتفع عرش، لغة كل مرتفع يقال له عرش. وهي خاوية على عروشها، قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، أي كيف يحيي أهل هذه بعد موتهم. عزير كان يتساءل بينه وبين نفسه كيف يحيي الله تبارك وتعالى أهل هذه القرية بعد موتهم، بعدما ماتوا، بعدما قتلهم بختنصر، كيف يعادون إلى الحياة؟ فأماته الله 100 عام ثم بعثه، أماته الله تعالى 100 عام، 100 سنة، ثم بعثه أي أحياه، أعاده إلى الحياة بعد موت استمر 100 سنة. قال، أي قال له ملك، قال ملك لعزير كم لبثت بعدما أحياه الله؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، بناء على الظن، قال لبثت يوما أو بعض يوم بناء على الظن، وفيه دليل جواز الاجتهاد. وروي أنه مات ضحى في أول النهار في وقت الضحى، وبعث بعد 100 سنة قبل غيبوبة الشمس، مات في وقت الضحى ثم بعث قبل غروب الشمس. فقال قبل النظر إلى الشمس لما سئل، لما الملك سأله كم لبثت، فقال من قبل أن يرى الشمس يوما، ثم لما التفت إلى الشمس فرأى بقية منها قريب الغروب فقال أو بعض يوم. هنا أجابه الملك ما أخبر الله عنه في القرآن، قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك. روي أن طعامه كان تينا وعنبا. الله تعالى أقسم بالتين في كتابه العزيز، والتين والزيتون، لما في التين والزيتون من منافع. فكان طعام عزير العنب والتين، وشرابه كان عصيرا ولبنا، فوجد التين والعنب كما جنيا والشراب على حاله. بعد 100 سنة لم يتعفن التين ولم يتعفن العنب ولم يفسد الشراب. عصير العنب لا يدوم طويلا، لا سيما في الجو الحار يفسد بسرعة. قال: بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، لم يتغير، لم تغيره السنون، مرت عليه سنة بعد أخرى سنة بعد أخرى ولم يفسد، لم يتغير طعمه. وانظر إلى حمارك، أمر بالنظر إلى حماره كيف تفرقت عظامه ونخرت، تفرقت العظام ونخرت. وكان له حمار قد ربطه فمات وبقيت عظامه. ويقال في تفسير هذه الآية: أو وانظر إليه سالما في مكانه كما ربطته. وذلك من أعظم الآيات، أن يعيش الحمار 100 سنة من غير علف ولا ماء كما حفظ طعامه وشرابه من التغير. حتى الطعام، طعام الحمار والشراب لم يتغير، بقي كما هو. هذا على قول. ولنجعلك آية للناس، فعلنا ذلك، يريد إحياءه بعد الموت وحفظ طعامه، أي لتعتبر. ولنجعلك آية، علامة للناس، علامة على قدرة الله سبحانه وتعالى. قيل: أتى قومه راكبا حماره بعدما أحياه الله وقال: أنا عزير، فكذبوه، فقال: هاتوا التوراة، وكان يحفظ التوراة عن ظهر قلب، فأخذ يقرأها عن ظهر قلبه، ولم يقرأ التوراة ظاهرا أحد قبل عزير، فذلك كونه آية. وقيل: لما رجع إلى منزله فرأى أولاده شيوخا وهو شاب. وانظر إلى العظام، أي عظام الحمار أو عظام الموتى الذين تعجب من إحيائهم، كما طلب من الله تبارك وتعالى عندما مر بهذه القرية: أن يحيي هذه الله بعد موتها، كيف ننشزها، نحركها ونرفع بعضها إلى بعض للتركيب. فسبحان الله القادر على إحياء الموتى. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. بالية، تفتتت، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، سبحانه وتعالى. وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما.

هم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والموت راحة لي من كل شر. اللهم إني أعوذ بك من شر الغنى

عظامك. يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة.

ونور قلبي وقبري وأعذني من الشر كله واجمع لي الخير كله. والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وآله وصحبه.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين أما بعد فإن الله تبارك وتعالى خلق الخلق وفضل بعضهم على بعض وجعل الأنبياء أفضل خلقه قال تعالى وكلًا فضلنا على العالمين ويأتي في الفضل بعد الأنبياء خواص الملائكة ثم أولياء البشر ثم عوام الملائكة أي غير الرؤساء قال الله تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلًا ومن الناس أي أن الله تعالى اصطفى من بين الملائكة جماعة فضلهم على غيرهم وأفضلهم خواصهم وهم جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل ورضوان خازن الجنة ومالك خازن النار وحملة العرش وأفضل الخواص ورئيسهم جبريل عليه السلام قال الله تبارك وتعالى في حق جبريل عليه السلام علمه شديد القوى علمه معناه علم محمدا شديد القوى أي جبريل ذو مرة أي ذو شدة في خلقه جبريل عليه السلام بمفرده لو أمره الله تعالى أن يزيح جبال الدنيا هذه كلها لأزاحها فمن قوته أنه قلب أربع مدن قوم لوط وهو ابن أخي إبراهيم حملها بريشة من جناحه فرفعها إلى قرب السماء الأولى حتى سمع سكان السماء وهم الملائكة نباح كلابهم وصياح ديكتهم ثم ردها إلى الأرض وجعل عاليها سافلها ردها مقلوبة ومن قوته أنه أهلك قوم ثمود بصيحة واحدة صاحها عليهم فهلكوا ماتوا كلهم ومن قوته أنه ينزل من مقامه الذي يتلقى فيه الوحي فوق سبع سماوات إلى الأرض في لحظة قصيرة ومن قوته أيضاً أنه مرة كان إبليس بمكة ورسول الله ساجد أمام الكعبة فقال لجماعته لأطأن على رقبة محمد فرفسه جبريل برجله فرماه بالعراق ولو كان كتب عليه الموت لمات لكنه كتب الله له البقاء والحياة إلى يوم النفخ في الصور أما ذريته الجن الآخرون يموتون على آجال مختلفة إلا أنهم أطول آجالا من البشر الجن ذرية إبليس مسلمهم وكافرهم هو إبليس أبو الجن كما أن آدم أبو البشر لكنه لما كان مسلما يعبد الله تعالى مع الملائكة كان اسمه عزازيل ثم لما كفر ولعن سمي إبليس لأن معنى إبليس مبعد من الخير ثم بعد جبريل في الفضل ميكائيل أو إسرافيل وأما ميكائيل فهو موكل بالمطر والزرع فهو يعلم ما ينبت من الزرع وعدد ما يسقط من حبات المطر وأما إسرافيل فهو موكل بالنفخ في الصور ينفخ به نفختين النفخة الأولى يموت بها من كان حياً ويصعق بها من كان قد مات ثم يحييه الله تعالى فينفخ النفخة الثانية فيبعث الله من في القبور وأما عزرائيل فهو موكل بقبض الأرواح والملائكة أصل خلقتهم ليس كخلقة البشر بل خلقة خاصة فهم مخلوقات نورانية
ليسوا ذكورا ولا إناثا، لا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون ولا يتغوطون ولا يبولون ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وكل ملك له جناحان أو أربع أو ست أو غير ذلك من العدد. قال الله تعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. فسيدنا جبريل عليه السلام له 600 جناح، وهناك ملك بل ملائكة أعظم خلقة من جبريل، إنما من حيث الفضل هو أفضلهم درجة عند الله. مرة كان الرسول صلى الله عليه وسلم بمكة بمكان يقال له أجياد، فقال له جبريل: اطلب من ربك أن تراني في صورة الأصلية. فطلب فظهر له من المشرق، فسد ما بين المشرق والمغرب، فصعق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي غشي عليه. ثم أخذه جبريل وقد تحول إلى الصورة البشرية فضمه إليه، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جبريل، ما ظننت أن الله تعالى خلق أحدا على مثل هذه الصورة. فقال: إن الله خلقني على 600 جناح، وما نشرت منها إلا جناحين، فإن الله خلق إسرافيل على 600 جناح، الجناح الواحد منها مثل كل أجنحتي. ورد في الحديث الصحيح إن جبريل عليه السلام خلق على 600 جناح يتناثر منها تهاويل الدر والياقوت. التهاويل هو شيء يهول المنظر، أي يبهر الأنظار، كالدر والياقوت يسقط من أجنحته شيء يبهر الأنظار. وكذلك حملة العرش هم أكبر حجما من سيدنا جبريل، وحملة العرش عددهم 4، ويوم القيامة يكونون 8. ورد في وصفهم أن الواحد منهم ما بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة 700 عام بخفقان الطير المسرع، والواحد منهم كتفه عند العرش ورجله في الأرض 7. والملائكة عددهم كبير جدا، ومسكنهم السماء، وليس في السماء موضع قدم إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد، ولكل سماء رئيس، وتحت إمرته عدد من الملائكة. ورئيس السماء الأولى اسمه إسماعيل، تحت يده 12,000 من الملائكة، وهناك ملائكة حافون حول العرش لا يعلم عددهم إلا الله، وهناك ملائكة يتعاقبون فينا، أي ينزلون ويصعدون كل عصر وكل صباح، أي بعد الفجر. والملائكة يحفظون البشر إلا من شيء قدر الله تبارك وتعالى أنه يقع ويصيبهم، ولولا وجودهم لجعلتنا الجن كالكرة يلعب بها اللاعبون، يتقاذفونها من يد إلى يد، لأنهم يروننا من حيث لا نراهم. ومن هؤلاء الملائكة من هم موكلون بالسياحة في الأرض ليكتبوا الصلاة على النبي، ليعرضوها على رسول الله، ويكتبون السلام عليه من أفواه المسلمين،
فيعرضونها على رسول الله، ومنهم موكلون بالسياحة في الأرض ليدوروا على مجالس الذكر، ومنهم ملائكة موكلون بزيارة المؤمنين الصالحين لينفحوهم بنفحات خير. كان رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسمى العرباض بن سارية، كبر سنه بعد وفاة رسول الله، فصار يشعر بضعف وانحطاط في جسمه، فكان يتمنى الموت فيقول: اللهم إنه كبر سني ورق عظمي، فاقبضني إليك غير مفتون. فبينما هو ذات يوم في مسجد دمشق، رأى شابا جميل الشكل يلبس ثوبا أخضر على ثوب أخضر، فقال له: لا تقل هكذا. قال له: ماذا أقول؟ قال: قل: اللهم حسن العمل وبلغ الأجل. فقال: جزاك الله خيرا يا ابن أخي، من أنت؟ هو ظنه من البشر، فقال: أنا رتائيل الذي يسل الحزن من صدور المؤمنين. فهذا الملك الذي ظهر للعرباض بن سارية صاحب رسول الله بهذا الشكل البشري من ملائكة الرحمة الذين هم مأمورون بأن يدوروا في الأرض لزيارة المؤمنين الصالحين ليفرجوا عنهم كربا، أو يعلموهم فائدة دينية، أو ينشطوهم على طاعة الله. ومن هؤلاء الملائكة الذين يحضرون عندما يكون المؤمن التقي في حال النزاع، أي عند الموت قبل أن يحضر عزرائيل، يظهرون للمؤمن في صور جميلة كأن وجوههم الشمس. فهذا المؤمن الذي في حالة الاحتضار يراهم فيسر برؤيتهم مهما كان مقاسيا للآلام، آلام سكرات الموت التي هي أشد الآلام التي يقاسيها الإنسان في الدنيا من يوم خلق إلى ذلك اليوم. لما يراهم يسر فيخفف عنه هذا السرور الألم، ثم لا يزالون بالقرب منه حتى يأتي ملك الموت عزرائيل فيقبض الروح فيستلمونها من يده، إلى أن يصعدوا بها إلى السماء الأولى، ثم الثانية، ثم الثالثة، إلى السابعة، فيؤمرون بأن يردوه إلى الأرض، ثم لا يتركونه حتى يدفن. أما الجسم فبأيدي الناس الذين يحملونه إلى القبر إلى الدفن، فيسمع هذا الروح تبشير الملائكة، ملائكة السماء. ثم من شأن الملائكة أنهم إذا تصوروا بصور بني آدم يظهرون بصور الرجال، لا يتشكلون بصور الإناث، والملائكة ليسوا إناثا، ومن قال عنهم إنهم إناث فقد كفر، لأن المشركين من أهل مكة وغيرهم في الجاهلية كانوا يقولون: الملائكة بنات الله، وأمهاتهم بنات الجن، أي أشراف الجن، عظماء الجن. قال الله تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

قرأت لكم برنامج أسبوعي يفتح أمامكم نوافذ الفكر والتحليل، حيث نغوص في مقالات المواقع والصحف ونستلهم ما بين السطور، من الاقتصاد إلى السياسة، ومن قضايا الشرق الأوسط إلى هموم الناس. نختار لكم أبرز المواضيع ونقدم رؤى عميقة. قرأت لكم لأن الكلمة حين تقرأ بصوت مسموع تكتسب معنى أبعد وأثرا أعمق. حذر البنك الدولي من أن فرصة تاريخية أمام الدول النامية قد تضيع إذا لم تسارع إلى تطوير الكهرباء والاتصال بالإنترنت والمهارات الرقمية، مشيرا إلى أن ما يعرف بالذكاء الاصطناعي قد يمكنها من تحقيق تقدم تنموي خلال عقد واحد كان من المحتمل أن يستغرق قرنا كاملا. وفي تقرير التنمية لعام 2026 رأى البنك أن الاقتصادات الناشئة لديها ما تكسبه من هذه التقنية أكثر مما تخشاه، خصوصا أن خطر فقدان الوظائف يبدو أقل من نظيره في الدول الغنية. وأثر التقرير أن نسبة الوظائف المعرضة للأتمتة في الدول مرتفعة الدخل تبلغ نحو 14.2% مقابل 4.5% في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل. هذا ويتوقع أن تستفيد نحو 16.2% من الوظائف في الاقتصادات النامية من زيادة الإنتاجية مقابل 18.7% في الدول الغنية. وشدد البنك على أن الدول النامية لا تحتاج إلى نماذج عملاقة أو مراكز بيانات ضخمة لتحقيق الفائدة، بل يمكنها استخدام أدوات أصغر وأقل كلفة وتكييفها مع احتياجاتها المحلية. ونقل التقرير عن كبير الاقتصاديين في البنك الدولي أن هذه التقنية تمثل فرصة إنقاذ للاقتصادات النامية، محذرا من أن تلك الدول دفعت لقرنين ثمن تأخرها عن الثورة الصناعية الأولى ولا تستطيع تحمل تفويت هذه الفرصة. وبحسب التقرير يمكن لهذه الأدوات أن تسرع تشخيص الأمراض وتساعد المعلمين على إعداد الدروس وتدعم المزارعين في اختيار المحاصيل ومواعيد الزراعة، إلى جانب تطوير الخدمات الحكومية والقضائية. وفي السياق نفسه أشار إلى تقديرات لصندوق النقد الدولي تفيد بأن ما يعرف بالذكاء الاصطناعي قد يرفع حجم اقتصاد دول أفريقيا جنوب الصحراء بنحو 4% خلال العقد المقبل إذا توفرت الظروف المناسبة. ويبقى قطاع الطاقة أحد أبرز التحديات في ظل السباق العالمي لإنشاء مراكز بيانات تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء، فيما لا تزال بعض الدول النامية تعاني نقصا في الوصول إلى الطاقة والإنترنت والأجهزة الرقمية. غير أن البنك حذر من أن سوء الاستخدام قد يوسع الفجوة في الدخل ويزيد انتشار المعلومات غير الصحيحة ويستخدم في تعزيز القمع السياسي. وخلص التقرير إلى أن الفرصة ما زالت متاحة، لكن اغتنامها يتطلب استثمارا سريعا في الطاقة والبنية التحتية والرقمية والمهارات البشرية لتحويل التقنية إلى محرك حقيقي للنمو والتنمية. قرأت لكم برنامج أسبوعي يفتح أمامكم نوافذ الفكر والتحليل، حيث نغوص في مقالات المواقع والصحف ونستلهم ما بين السطور، من الاقتصاد

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.
1: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري. اللهم اغفر جدي وهزلي وخطئي وعمدي. أعوذ بك اللهم أن أظلم أو أظلم، أو أعتدي أو يعتدى علي، أو أكتسب خطيئة محبطة أو ذنبا لا يغفر. اللهم إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضيعة وعورة وذنب وخطيئة، وإني لا أثق إلا برحمتك، فاغفر لي ذنبي كله، إنه لا يغفر الذنوب.

فيطيب لنا يا ربنا أن نبث إليك النجوى وأن نرفع إليك الشكوى، ومن أحق بالنجوى منك؟ نناجيك يا ربنا بالدعاء بعد أن عقمت أقلام وحناجر لا قلوب لها. اللهم إليك نشكو ما نزل بنا من كر، إليك نشكو ما

إلهنا إلهنا أعنا يا مولانا، أعنا حتى نرتقي إلى أفق الكمال، لنغير ما بأنفسنا. واكشف اللهم عنا العذاب، واصرف اللهم عنا البلاء، ولا تعاملنا يا ربنا بما اجترح السفهاء.

اللهم حجتنا لديك، حاجاتنا إليك، اللهم سبيلنا إليك، إنعامك علينا وحسابك لنا غدا، فنرجو إحسانك. إلهنا، نحن ممن دعاك وما أحلمك على من عصاك، فلا تبعدنا اللهم من طاعتك، ولا تبعدنا اللهم من رحمتك. اللهم نثق برحمتك، فلا تكلنا إلا إليك. وأضمئ يا ربنا أكبادنا إلى محبتك وإلى محبة نبيك عليه الصلاة والسلام. اللهم قد وهبتنا التوحيد، فلا تحرمنا رضاك. اللهم رضاك عنا منتهى أمانينا، فلا تردنا في حاجة قد أمضينا أعمارنا نطلبها منك. اللهم أيدنا بنصر منك حتى نقيم لك الصلاة، وحتى نمضي على هذا حياتنا. يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.

اللهم قد استودعتك يا إلهي أبنائي وأبناء المسلمين، اللهم فأنر أعمارهم بالطاعة واحفظ عليهم التوحيد حتى لا يسجدوا لأحد غيرك. اللهم زين أقلامهم باليقين وثبت أقدامهم في الميادين، وأعنهم كي يخرجوا من أغوارهم كل طاقات خفين. اللهم هب عوامنا العلم، وهب علماءنا العمل، وهبنا جميعا تقواك، وهب عاملين الإخلاص، وهب مخلصين الصواب. اللهم ما كتبت كلمة إلا أردت بها رضاك وطاعتك. إلهي ما رسمت هذه الحروف إلا رجاء رضاك. اللهم ما تفوهت بهذه الكلمات إلا رجاء الإجابة. في صفوف مسطرة كما المصلين في المسجد، فتقبل اللهم مني ما كان طيبا، واغفر اللهم لمن من المؤمنين سمع كلماتي وتندت روحه بعبراتي، فراح يسأل الله تعالى أن يغفر له ذنبه وأن يعفو عن سيئاته. إلهي، إلهي لك أسلمت، إلهي لك أخلصت. باسمك اللهم يشدو خافقي بين الحنايا، باسمك اللهم بابتهالاتي لهج لساني. أنت رحمن رحيم، أنت غفار الخطايا، فاغفر لنا يا كريم، والحمد لله رب العالمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

0: FM sponsor.
1: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.
2: Sponsoring 2MFM.
3: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747, or visit coreassist.com.au.
0: A 2MFM sponsor.
4: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
5: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبنائكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
4: للاستعلام 8760-1000-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
5: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية وثقافة.
6: Thinking about Umrah? Make this September one to remember with Australia Muslim Hajj and Umrah Group. Join the Umrah tour from September 26 to October 6, 2026, and enjoy 6 nights in Medina and 4 nights in Mecca. 5-star hotels close to the Haram, the Haramain bullet train, daily breakfast, airport transfers, and guided tours with experienced mashayikh. Book now with the early bird special for just $5,850, saving you $650. Family discounts are also available, but you'll need to be quick. Places are limited. Call 0426-236-033 today to secure your place and take the next step towards

0: مستمعين الكرام، نبقى الآن وإياكم مع محاضرة دينية عظيمة النفع لفضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي حفظه الله، يشرح فيها الصفات 13 الواجبة لله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، وآل كل وصحب كل ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال العلماء: الله تبارك وتعالى قدم في هذه الآية ما فيه إشارة إلى علم التوحيد، فاعلم أنه لا إله إلا الله، على ما فيه إشارة إلى علم الفروع، واستغفر لذنبك، لأن الاستغفار من الفروع. ويدل ذلك على أن علم التوحيد أفضل من سائر فروع الفقه. لذلك قال سيدنا الإمام الشافعي رضي الله عنه: أحكمنا ذاك قبل هذا، أي أتقنا علم التوحيد قبل سائر فروع الفقه. وقال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه: اعلم أن الفقه في الدين أفضل من الفقه في الأحكام، اعلم أن الفقه في الدين أفضل من الفقه في الأحكام. الفقه في الدين يعني في العقيدة. لماذا؟ لأن من صلحت عقيدته ومات على الإيمان كان مؤمنا بالله تعالى إيمانا صحيحا ومات على الإيمان، هذا لابد أن يدخل الجنة، سواء كان عليه ذنوب أو لم يكن عليه ذنوب، لابد أن يدخل الجنة. ولكن التقي يدخل الجنة بلا عذاب، ومن مات من أهل الكبائر من غير توبة قد يعذب وقد لا يعذب، ولكن لأنه عنده أصل الإيمان لابد أن يدخل الجنة ويخلد فيها. أما من لم يكن عنده التوحيد، من لم يكن عنده الإيمان الصحيح بالله، لو أتى بصور الأعمال لا يكفي. صور الأعمال مثل الصلاة والصيام من حيث الظاهر يقوم بها، ولكن عند الله تعالى لا تكون مقبولة. الله تبارك وتعالى قال في القرآن الكريم: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، هكذا أعمالهم. وقال الله تعالى أيضا: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. سراب ما يخيل لمن يمشي مثلا في الصحراء أنه بقعة ماء من بعيد، هذا يقال له السراب. الظمآن يعني العطشان، من عطشه ينظر فيرى هذا السراب، يخيل له أن هناك بقعة ماء فيأتي فلا يجد.

أنهم يحسنون العمل وهم ليس لهم في الآخرة إلا النار. لماذا؟ لأنه ما كان عندهم الاعتقاد الصحيح، ما كان عندهم الإيمان الصحيح بالله ورسوله. لذلك علم التوحيد مقدم على غيره من العلوم، ولكونه يتعلق بأشرف المعلومات، يتعلق بمعرفة الخالق. يعني العلم عن معرفة الخالق عز وجل هذا يقدم على غيره من العلوم. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام مادحا نفسه: والله إني لأعلمكم بالله وأخشاكم له. والله إني لأعلمكم بالله وأخشاكم له، رواه البخاري. يدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم مدح نفسه بهذا الأمر. فالعلم بالله والعلم برسوله ودينه هذا أول ما يجب على العبد كما ذكر العلماء. ومن هذه الأمور معرفة 13 صفة لله تعالى، تكرر ذكرها في القرآن كثيرا، إما لفظا وإما معنا. وتكلمنا عن صفة الوجود وصفة القدم والبقاء والوحدانية والحياة والقدرة. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى نتكلم عن الإرادة. الإرادة أي المشيئة، وهي صفة قديمة قائمة بذات الله، أي ثابتة لذاته سبحانه. يخصص الله تعالى بها الممكن العقلي بصفة دون صفة، لأن الممكنات العقلية كانت معدومة ثم دخلت في الوجود بتخصيص الله تعالى لوجودها، إذ كان في العقل جائزا ألا توجد، فوجودها بتخصيص الله تعالى. فلولا تخصيص الله تعالى لما وجد من الممكنات العقلية شيء. ما هو الممكن العقلي؟ هو الذي يقبل الوجود ويقبل العدم بالنظر لذاته، يقبل الوجود ويقبل العدم. هذا العالم بما فيه من الممكنات العقلية، لأنه لم يكن موجودا، كان معدوما ثم وجد ثم سيفنى. ما في السماوات والأرض كما قال الله تعالى: كل من عليها فان. فالعقل يقبل وجوده تارة وعدمه تارة أخرى. الواحد منا من الممكنات العقلية لم يكن موجودا فيما مضى، فوجد ثم بعد ذلك يموت ويفنى. طيب، هذا الممكن العقلي يستوي فيه الوجود والعدم، يستوي فيه الوجود والعدم، يعني هو يقبل الوجود ويقبل العدم، ولا يوجد امتياز لأحد هذين الأمرين على الآخر، ترجيح يسمى لأحد الأمرين على الآخر. يعني مثلا الإنسان لكونه إنسانا العقل لا يحتم وجوده، لا يقول العقل لابد أن يكون موجودا لأنه إنسان، كما أن العقل لا يقول يستحيل أن يكون موجودا. فالعقل لا يرجح وجوده على عدمه. نحن يا أحبابنا من الممكنات العقلية، وجدنا بعد عدم، وجدنا بعد عدم، معناه خصصنا بالوجود بدل العدم. هناك من رجح وجودنا على عدمنا. هذا التخصيص، تخصيص بالوجود بدل العدم، وبصفة دون أخرى، وبوقت دون آخر، هذا يسمى المشيئة. يعني مشيئة الله تعالى معناها تخصيص هذا الممكن العقلي بالوجود بدل العدم، لأنه لابد أن يكون له مرجح.

من حيث كونها شمساً هل يحتم ذلك وجودها؟ لا. هل يحتم ذلك وجودها؟ لا. من حيث كونها شمساً هل يحتم ذلك عدمها؟ لا. يعني من حيث شمس تقبل الوجود تقبل العدم. فإذا الممكن العقلي وهذا العالم كله من الممكنات العقلية يحتاج لمرجح حتى يدخل في الوجود. الشيء من حيث ذاته هو ممكن عقلي، يعني يقبل الوجود ويقبل العدم، فيحتاج إلى هذا الترجيح. هذا الدليل يا أحبابنا يستعمل لإقامة الحجة على وجود الله تبارك وتعالى، كما تكلمنا فيما مضى بأنه لا يخلو تقريبا قلب كل موحد من الدليل الإجمالي على وجود الله. شو الدليل الإجمالي؟ المؤمن ماذا يقول؟ يقول أنا وجدت بعد عدم، يعني لم أكن موجودا فوجدت، أنا وجدت بعد عدم. وما وجد بعد عدم لا بد له من موجد مخصص، فإذن أنا مخلوق وهناك خالق. هذا الدليل البسيط. هنا التخصيص لأن هذا الذي هو من الجائزات العقلية يحتاج لمرجح، يحتاج لمخصص. الشمس كيف شكلها؟ شكل دائري نراها، لها لون في الصباح يختلف عن الظهيرة، يختلف عن المساء، يعني عند الغروب الشمس تتغير، لها صفة دون أخرى، لها شكل دون آخر ونحو ذلك. من حيث العقل جائز عقلا أن تكون بشكل آخر، يعني تعرفون لو أن الواحدة يعني ولد خرج إلى هذه الدنيا وهو يرى الشمس بشكل مستطيل أو بشكل مثلث لعهد ذلك وألفه، كان بيألف هالشيء بيعتاد عليه، لأنه من حيث العقل، العقل ما بقول لأنه هي شمس لابد تكون مستديرة الشكل، العقل لا يقول هذا، مش لأنه شمس لا يخصصها بالشكل الدائري عن غيره من الأشكال، مش لأنه شمس بدها تطلع من الشرق إلى الغرب، بدليل أنه قبل قيام الساعة ماذا يحصل؟ الشمس تشرق من الغرب. فإذا مش لأنه شمس تشرق في ساعة كذا تغيب في ساعة كذا، مش لأنه شمس يكون لونها كذا. طيب هي من الجائزات العقلية، بما أن العقل يقبل لها شكل دون آخر، يعني أشكال متعددة يقبلها العقل، لون دون آخر، وقت دون آخر، فإذا الشمس بحاجة إلى مخصص. لماذا شكلها دائري؟ لماذا تشرق من الشرق وتغرب في الغرب؟ لماذا لونها في الصباح قبل الشروق أحمر بعدين بتصير إلى البياض ثم قريب الغروب تعود إلى الاحمرار؟ هناك من يخصصها بهذا، فإذا هي مخلوقة، لأن التغير أقوى علامات الحدوث، أقوى علامات الحدوث التغير، يعني الدليل على أن الإنسان مخلوق أنه يتغير، هذا من جملة الأدلة. يعني الدليل على أن الشمس مخلوقة متغيرة، ما بتشوفها الصبح وين بتكون؟ عند الشروق، بعدين بتصير بالوسط، بعدين عند الغروب، لونها يتغير. طب دليل على أنها مخلوقة ليه؟ لأنها تتغير. الله تعالى قال كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن، يعني الله تعالى يغير في أحوال خلقه، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فيها يرفع قوما ويضع آخرين ويكشف كربا ويغفر ذنبا. هذا التغير أين يحصل؟ طيب في العبد، يغفر ذنبه، يكشف كربه، يرفع يخفض، تغيرات في المخلوقات. وأهل بلادنا يقولون عبارة جميلة جدا، هي من أصول التوحيد، سبحان الذي يغير ولا يتغير، سبحان الذي يغير ولا يتغير. وهذا الدليل عينه استعمله سيدنا إبراهيم عليه السلام في إقامة الحجة على قومه.

سيدنا إبراهيم عليه السلام ما حصل أنه عبد شمسا أو قمرا أو كوكبا أبدا، إنما قومه كانوا يعبدون الأصنام وكانوا يعبدون الكواكب، وإبراهيم عليه السلام يدعوهم إلى عبادة الله، وكان يقول لأبيه: يا أبتي لما تعبد ما لا ينفع ولا يضر؟ هذا الصنم لا ينفعك ولا يضرك. ولكن كان أبوه متكبرا، ما كان يتقبل. إبراهيم عليه السلام استمر على ذلك، فقومه أرادوا أن يصدوه عما يعبد وأن يجلبوه لما يعبدون، فقالوا له عندما ظهر القمر: هذا ربك يا إبراهيم. فقال مستنكرا عليهم، هذا في اللغة يقال له استفهام إنكاري، قال: هذا ربي، يعني هذا الذي تزعمون أنه ربي هذا ليس ربا، أنى يكون ربي؟ هذا يقال له استفهام إنكاري. كيف يقيم الحجة عليهم؟ لو قال لهم الله تعالى يقول وقرأ عليهم شيئا مما أوحي إليه لا يؤمنون. أراد أن يقيم الحجة عليهم بالدليل العقلي، فلما أفل غاب قال: لا أحب الآفلين، يعني الذي يظهر ويختفي يتغير من حال إلى حال، والمتغير بحاجة إلى من يغيره، والمحتاج ماذا يكون؟ ضعيفا أم قويا؟ ضعيفا، والضعيف لا يكون ربا. فلما طلعت الشمس قالوا: هذا ربك يا إبراهيم. قال: هذا ربي، هذا أكبر. كأنه يقول لهم: ما لكم؟ ماذا تعبدون؟ تعبدون أشكالا وأحجاما، هذه الشمس كيف تكون ربا ولها حجم وحجمها أكبر من القمر؟ يعني كل ما له حجم بحاجة لمن خصه بهذا الحجم، فلا يكون ربا، لا يستحق الألوهية لأن له حجما وشكلا. هذا ما أراده سيدنا إبراهيم عليه السلام، مش كان عم بقر ويقلن هذا ربي والعياذ بالله، أبدا. الله تعالى يقول: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم. فإذا إبراهيم عليه السلام الله أعطاه قوة بالمناظرة، قوة بالمناظرة وتبيان الحجة، كان قويا على قومه. كيف كسر النمرود، ذاك النمرود الذي كان ملكا في ذلك الوقت؟ كان إبراهيم عليه السلام يدعوه لعبادة الله وقال له: ربي الذي يحيي ويميت. فقال له: أنا أحيي وأميت والعياذ بالله. فأحضر رجلين، أحدهما كان بريئا ما عمل شيئا فقتله، والآخر كان جنى جناية يقتل بسببها في ذلك الوقت، فعفى عنه فقال له: أرأيت، أنا أحيي وأميت. على زعمه ذاك البريء قتله والقاتل أعفى عنه فقال: أنا أحيي وأميت. فقال له: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فبهت الذي كفر. شفتوا الدليل، كان قويا في إظهار الحجة. كيف أقام الحجة على قومه؟ بالدليل العقلي، أن الشمس تتغير من حال إلى حال، والقمر يتغير، والمتغير يكون بحاجة إلى مغير، والمحتاج ضعيف، والضعيف لا يكون ربا. هذا هو الدليل. كما أنه أقام الحجة على قومه بكسر الأصنام بدليل آخر، بدليل آخر. هو كان يعلم أن قومه ما كانوا يستمعون إليه، إلى أن جاء اليوم الذي أرادوا أن يخرجوا فيه للعيد، كان عندهم عيد يحتفلون به بالأصنام. فقالوا لإبراهيم عليه السلام: أتذهب معنا؟ قال: إني سقيم. هنا انتبهوا يا أحبابنا، ما كذب إبراهيم عليه السلام، ويستحيل على الأنبياء الكذب، هذا ليس كذبا. بعض العلماء قالوا معناه: إني سقيم من عبادتكم للأصنام. وبعضهم قال:
كان هناك نجم يظهر في السماء الدنيا في الفضاء يعني، هذا النجم كلما ظهر سيدنا إبراهيم عليه السلام يمرض بعده، يصيبه مثل الحمى فيمرض بعد ذلك. الله تعالى قال عن سيدنا إبراهيم عليه السلام: فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، نظر فرأى ذلك النجم فقال إني سقيم، مريض يعني على معنى سأسقم سأمرض، على معنى ما سيكون، وهذا في لغة العرب جائز أيضا ليس كذبا، كما قال الله تعالى في حق محمد صلى الله عليه وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون، مع أن القرآن لما أنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم النبي لم يكن ميتا، إنما على معنى ما سيكون، كما نحن نقول كلنا ميتين، بيقول لك شخص فلان مات تقول له كلنا ميتين، معناه كلنا على هالطريق كلنا سيموت، فهذا على معنى ما سيكون، على معنى ما سيكون، فهذا لا يقال عنه كذب. فإبراهيم عليه السلام ما كذب، ذهبوا فكسر الأصنام الصغيرة، كان في عندهم أصنام في المكان هذا بالعراق، كان في ذلك المكان وضعوا أصناما كثيرة، وكان في صنم كبير يهتمون به ويجملون هيئته وصورته يعني أكثر من غيره. هو ماذا فعل؟ دخل ذكي سيدنا إبراهيم عليه السلام، أحضر الفأس فكسر بها كل الأصنام، كسرهم حطمهم، ثم أتى بهذه الفأس وعلقها على رقبة الكبير. يعني هؤلاء من سخافة عقولهم لو نظر الإنسان إلى هذا المشهد حيشوف أصنام مكسرة فأس معلقة على رأس الكبير. خرج، فلما رجعوا نظروا من فعل هذا من فعل هذا، فقال رجل: إني سمعت فتى يقال له إبراهيم يقول: تالله لأكيدن أصنامكم، يعني بدي كسرها. فأحضروا إبراهيم عليه السلام، هو ينتظر فرصة الإقامة، إقامة الحجة عليهم، قالوا: أنت فعلت هذا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. هذا الاستعمال اللغوي بل فعله كبيرهم هذا يقال عنه إسناد مجازي، أسند الفعل إلى الكبير من باب المجاز، بيكون في علاقة. ما هي العلاقة؟ معناه أن هذا الكبير من كثرة ما تجملون هيئته وصورته هو الذي حملني ودفعني على أن أكسر هذه الأصنام، فبيكون المعنى هو الدافع هو السبب، هذا يقال عنه إسناد مجازي. وبعض العلماء قال علق كون الكبير فعل ذلك على ما لا يكون وهو نطق الأصنام، هو قال: فاسألوهم إن كانوا ينطقون، معناه إن كانوا ينطقون يكون فعله كبيرهم هذا، ولكن أملوا له تعلم أن هذه الأصنام لا تنطق ونكسوا رؤوسهم وكانوا مخزولين، ومع ذلك كثير منهم ما آمن، كثير منهم ما آمن. فإذا إبراهيم عليه السلام أقام الحجة عليهم بذلك. فإذا يا أحبابنا، الشيء الذي له حجم وشكل بحاجة لمن خصه بهذا الحجم وهذا الشكل، فلذلك يستحيل أن يكون الله تعالى جسما، لأن الجسم له حد وله كمية وله مقدار، والله تعالى خلق المخلوقات على هذا، وكل شيء عنده بمقدار. العرش له مقدار والذرة لها مقدار، العرش أكبر مخلوقات الله من حيث الحجم، ما خلق الله شيئا حجما أعظم من العرش، العرش أكبر مخلوقات الله. أصغر ما تراه عينك الذرة، الذرة هون يعني الهباء، إذا دخل الضوء كما هو الآن أن يدخل من النافذة الغبار، هذه ذرة الغبار، هذه يقال لها الذرة،
أصغر ما تراه العين. هذه لها حجم والعرش له حجم، ويوجد ما بينهما كذلك، ويوجد ما بينهما بالحجم كذلك. فالله خالق الأجسام الكبيرة وخالق الأجسام الصغيرة، وخالق الأجسام الكثيفة وخالق الأجسام اللطيفة. الأجسام الكثيفة يعني التي تضبط باليد، مثل الإنسان يضبط باليد، الشجرة الحجر يضبط باليد، يقال عنه جسم كثيف. أما الجسم اللطيف فيراد به ما لا يضبط باليد، مثل الهواء، مثل النور، مثل الملائكة، هذه أجسام لطيفة، أجسام لطيفة لا تضبط باليد. يوجد ملك اللي هو ملك الرحم، ملك الرحم يرسله الله تعالى عندما يصبح الجنين في بطن أمه بوقت 4 أشهر، يعني بمدة زمنية 4 أشهر، يأتي ذلك الملك ملك الرحم، يدخل يده في بطنها، بطن هذه المرأة الحامل، ويصور الجنين على ما أمر الله تبارك وتعالى، يجعل له هذه الأشكال ويصوره ذكرا أو أنثى بقدرة الله تبارك وتعالى، ويضع فيه الروح، والمرأة لا تشعر بهذا، يدخل يده في الرحم والمرأة لا تشعر بهذا. فإذا الملائكة أجسام لطيفة، الجن أجسام لطيفة كذلك، حتى الهواء جسم لطيف، ولكن الملائكة ألطف من الهواء، الهواء إذا لو أصاب الإنسان يشعر به، أما الملائكة ألطف بعد من الهواء حيث كنوع جسم لطيف. فالله خلق الأجسام الكثيفة وخلق الأجسام الكثيفة، والأجسام الكثيفة والأجسام اللطيفة تحتاج لماذا؟ لمكان لتملأه، لأنها ذات حجم، الجسم اللطيف له حجم والجسم الكثيف له حجم، الضوء له حجم. كيف له حجم؟ لو إنسان كان مثلا نظر سبحان الله إلى الأرض في الليل، هل القمر له يعني يبث ضوءا في الليل، هل يصل ضوءه إلى كل الأرض؟ لا، يغطي جزءا ولا يغطي جزءا كبيرا. الشمس بتغطي جزء أكثر من القمر، يعني نورها أقوى من نور القمر، ولكن لا تغطي كل الأرض. كذلك لو إنسان كان في مكان مظلم، الظلام عم ذلك المكان، فإذا متحيز لو وضع إنارة بيروح الظلام، يحل مكانه النور، فالنور أخذ هذا الفراغ، ملأ هذا الفراغ. والله خالق الظلمات وخالق النور. فالأجسام سواء كانت لطيفة أم كثيفة الله تبارك وتعالى خلقها. فإذا الله تعالى لا يشبه شيئا من خلقه سبحانه، وهذا العالم عبارة عن أجسام كثيفة وأجسام لطيفة، وصفات لهذه الأجسام، وخالق العالم لا يشبه شيئا من العالم. العقل يقضي بأن خالق الشيء لا يشبهه، العقل يقضي بذلك. والإمام أبو حنيفة رضي الله عنه قال: أن يشبه الخالق مخلوقه، يعني يستحيل أن يشبه الخالق مخلوقه. فإذا الله تبارك وتعالى موصوف بصفة الإرادة، والإرادة يخصص الله تعالى بها الجائز العقلي الممكن العقلي ببعض ما يجوز عليه دون بعض، بصفة دون أخرى، بوقت دون آخر ونحو ذلك. ومشيئة الله لا تتغير لا بدعوة داع ولا بصدقة متصدق ولا بنذر ناذر، مشيئة الله لا تتغير، كما قال الله تعالى في القرآن: ما يبدل القول لدي، يعني مشيئة الله لا تتغير. والله تبارك وتعالى أيضا قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وقال الله تبارك وتعالى:
والله غالب على أمره، أي لا أحد يمنع نفاذ مشيئة الله تبارك وتعالى. فمشيئة الله عز وجل نافذة في خلقه، لا تتغير، لا يستطيع أحد أن يرد مشيئة الله وأن يرد قدر الله، بل ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هكذا علم النبي صلى الله عليه وسلم بعض بناته: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ثم هذه العبارة انتشرت واستفاضت بين أفراد الأمة، فما شاء الله حصوله لابد أن يحصل في الوقت الذي شاء الله حصوله فيه، وما لم يشأ الله تعالى حصوله لا يحصل. شوف سبحان الله، أحيانا يولد ولد مريض، الأب يكون من أغنى الأغنياء في الدنيا، فيريد لولده الحياة ويكون ولده مريضا، فيحضر الأطباء يعني يأخذه إلى أمهر الأطباء وإلى المستشفيات الحديثة الأكثر تقدما في الدنيا، ومع ذلك الولد يموت. يجتمع أطباء، يجتمع خبراء، يستعينون بكل هذه الوسائل، ومع ذلك الولد يموت. لماذا؟ الله ما شاء له الحياة. لا يستطيع الإنس والجن لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله تعالى لك ما بيقدروا، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء ما كتبه الله عليك لا يستطيعون. الإنس والجن قاطبة، فلا يستطيع معناه أحد أن يغير مشيئة الله عز وجل، ومشيئة الله تعالى لا تتغير، سواء دعوت أو لم تدعو، تصدقت أو لم تتصدق، نذرت أو لم تنذر، لا تتغير مشيئة الله. طيب لماذا يدعو الإنسان؟ يدعو لأن الدعاء مخ العبادة، الدعاء فيه أجر وثواب عظيم عند الله تبارك وتعالى. الدعاء مخ العبادة كما قال عليه الصلاة والسلام: أنت تدعو فإن وافق دعاؤك مشيئة الله، يعني جاء دعاؤك على وفق مشيئة الله بتكون نلت مرادك، لأنه هذا شيء كتبه الله لك، ونلت الثواب، ثواب الدعاء. وإن كان دعاؤك لم يأتي على وفق مشيئة الله ما حيتنفذ اللي بدك إياه، ما حيحصل، ولكن أنت نلت ثواب الدعاء. في الحالين أنت ما خسرت شيئا، في الحالين أنت ما خسرت شيئا. بيجي بعض الناس قد يقولوا مثلا: طب ليش لك أنا مندعي لك؟ ما مندعي، إذا طالما كل شيء بده يحصل على حسب مشيئة الله، دعوت أو لم أدعو، لماذا أدعو إذن؟ قل له الإنسان يأخذ بالأسباب، والله تعالى جعل الدعاء من جملة الأسباب. ثم أليس أنت إذا مرضت وأصابك وجع رأس تأخذ دواء مسكن لوجع الرأس؟ هو قد أنت تتعافى وقد ما تتعافى، قد تأخذ الدواء فتتعافى وقد لا تتعافى، لماذا تأخذ الدواء إذن؟ تعمل بالأسباب، تعمل بالأسباب. فمع كون الإنسان المؤمن يصدق ويجزم بأن الله تعالى مشيئته نافذة وأن مشيئة الله لا تتغير، ومع ذلك يدعو الله تعالى، يدعو الله تعالى. بعدين يا أحبابنا، يوجد شيء يقال له القضاء المعلق، القضاء المعلق. الله تعالى يقول: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. القضاء المعلق معناه الملائكة معها كتب تكتب وتنسخ، تكتب في كتبها، في كتابان بين أيدي الملائكة، كتاب موجود فيه فلان إن بر والديه ووصل رحمه وتصدق مثلا يعيش إلى 60، في الكتاب الآخر إن لم يفعل يعيش إلى 40.
هل هو سيفعل أم لن يفعل؟ هذا الشيء موجود باللوح المحفوظ. يعني هذان الكتابان وما هو كائن من أحد الأمرين كله موجود في اللوح المحفوظ. هذا معنى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فإن هذا الشخص دعا مثلا بر والديه وصل رحمه اتقى الله، ماذا يحصل له؟ بعيش لأدية مثلا 60 كما قلنا، فيمحى ذاك الأمر ويثبت هذا الأمر الذي هو أنه دعا وبر والديه وتصدق وعاش إلى 60، هذا يثبت وذاك يمحى. فأنت تأخذ بالأسباب، لعل هذا الأمر يكون من باب القضاء المعلق، ولكن هو كل شيء بمشيئة الله. بمعنى الله تعالى شاء لك مثلا تمرض تدعو الله فتتعافى، أو تمرض تدعو الله فلا تتعافى، كله بمشيئة الله. ما كل من دعا الله تعافى، وليس كل من دعا الله لم يتعافى. في ناس بيمرضوا يدعون الله بيتعافوا، في ناس بيدعوا الله ما بيتعافوا. معناه الدعاء لا يغير مشيئة الله، مش لأنك دعيت بده يحصل ما دعوت به، لا، إنما الأمر راجع إلى مشيئة الله تبارك وتعالى. وكما قال عليه الصلاة والسلام: إن النذر لا يرد من قدر الله وإنما يستخرج به من البخيل. إن النذر لا يرد من قدر الله وإنما يستخرج به من البخيل. ما معناه؟ معناه لو نذرت مش معناته بده يتغير ما شاء الله، لا. يعني لو أنت مثلا كأم عندك ولد مريض وعم تحاولي تصرف عليه أموالا كثيرة للعلاج، وأنت يا أب كذلك، والولد لا يتعافى، أحيانا الأم قد تقول: لله علي أن أتصدق بمبلغ كذا إن تعافى ولدي. أو الأب يقول مثل هذا، نذر. هل هذا النذر سيغير من مشيئة الله؟ لا. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ إن النذر

0: فإذا فيه تشجيع للإنسان على أن ينفق، لأنه نذر صار لازما عليه أن يفي بنذره، فلذلك بروح بيدفع. ولكن لو نذر هذا لا يرد من قدر الله تبارك وتعالى. وهذا معنى الحديث، يعني إذا سمعتم الحديث لا يرد القضاء إلا الدعاء، معناه القضاء المعلق، معناه القضاء المعلق الذي شرحناه آنفا، يعني بيكون موجود في صحف الملائكة: فلان إن بر والديه أو وصل رحمه أو اتقى الله يعيش إلى 60، وإن لم يفعل يعيش إلى 40. وهذا معنى الحديث، حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من سره أن يمد الله في عمره ويدفع عنه ميتة السوء فليتق الله وليصل رحمه. من سره أن يمد الله في عمره فليتق الله وليصل رحمه. قال العلماء هذا معناه من باب القضاء المعلق، بيكون موجود في صحف الملائكة: فلان إن اتقى الله وصل رحمه يعيش إلى 60، وإن لم يفعل يعيش إلى 40. هلأ الشخص بتلاقيه هو سبحان الله قد يقبل وقد لا يقبل، باختياره يختار، فإن اختار أن يصل رحمه ويتقي الله بيعيش إلى 60، بيكون هذا ما قضاه الله وقدره. وأن اختار أن لا يصل رحمه وأن لا يتقي الله بيكون كمان بنفس الوقت هذا شيء قضاه الله وقدره. ما في مفر، سبحان الله، لا مفر من قدر الله، لا مفر من قدر الله. أختم بهذه الحادثة سبحان الله حتى ينظر الإنسان ويفهم معنى القدر، يفهم معنى القدر ويفهم معنى المشيئة، كيف أن الإنسان يعني يوجه وينساق إلى قدره باختياره. هذا ما بيكون في تعارض، هو باختياره، لذلك هو محل التكليف. لما بيكون باختياره العمل بيكون محل التكليف، لما بتعمل الشيء باختيارك هذا بيكون محل التكليف، يعني إذا فعلت خيرا تثاب وإن فعلت شرا تستحق العقاب. شوفوا سبحان الله كيف ما في تعارض، هو مأخوذ من الآية: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، يعني عندنا مشيئة واختيار ولكنها تحت مشيئة الله. حصل سبحان الله أنه في إخوة كانوا يعملون في محل أكثر من 20 سنة، بينزلوا من البيت بتوجهوا إلى ذلك المكان مثل معمل يعملون به، هذا بطرابلس، يعني حصلت الحادثة، يعملون هناك أكثر من 20 عاما في يسلكون تلك الطريق. شوف سبحان الله بعد 20 سنة أحد هؤلاء الإخوة قال: أنا حابب روح من هذيك الطريق، هي أبعد، يعني هذه الطريق هي الأقصر اللي بالعادة الناس بيسلكوها. قال: بدي روح من هذيك الطريق. قال: بدي روح من هذيك الطريق. قالوا لك: يا عمي هون أرى بتاعك. قال: لا من هيك، حابب أنه روح من هنا. شيء ألقي في قلبه سبحان الله فاختار الطريق الآخر، عم يقطع الطريق صدمته سيارة فمات. سيق لأجله، سيق لأجله. بينظر الإنسان بقول سبحان الله، طيب 20 سنة ما غير طريقه، بقي عم يسلك نفس الطريق، في هذا اليوم اختار أن يسلك ذلك الطريق. طيب ما بقول الإنسان قدر الله ما شاء فعل، بس كمان سبحان الله بنفس الوقت أليس هو باختياره اختار هذا المسلك؟ هو باختياره، هو اختار أن يغير الطريق سبحان الله، فكان سببا لموته، لانتهاء أجله. هذا معناه، يعني الإنسان يفعل أشياء باختياره ولكن تكون تحت مشيئة الله، ما في شيء خارج عن مشيئة الله. وإلا لو كان يحصل في هذا العالم شيء ليس بمشيئة الله، إن الله ما شاء حصوله وما خلقه، معناه من خلقه ومن أدخله في الوجود، بيصير المعنى في غير الله، من له تصرف في هذا العالم ويخلق، وهذا شرك، وهذا شرك، هذا ليس اعتقاد المسلمين. في فئة فيما مضى يقال لها المعتزلة، على زعمهم بدون ينزه الله عن الفحشاء، ما ركبت براس أنه كيف أنه كل شيء بمشيئة الله؟ قالوا طب لو كل شيء بمشيئة الله، طب ما في أشياء شر، طب بيحصل بهالعالم، بيحصل قتل، بيحصل شرب خمر، بيحصل زنا، كيف بده يكون كل شيء بمشيئة الله؟ على زعمهم هذا فيه نسبة الفحشاء إلى الله، فأرادوا على زعمهم أن ينزه الله عن الفحشاء، فنسبوا العجز إلى الله، ونسبوا إلى العبد القدرة على أن يخلق أفعاله بنفسه، فقالوا العبد يخلق أفعاله، فجعلوا شريكا مع الله في الخلق، جعلوا شريكا مع الله في الخلق. هذا من سخافة عقولهم، على زعمهم بدون ينزه الله عن الفحشاء، أم نسبوا إلى الله شو؟ العجز. هذا العالم ملك لمن؟ لله. طيب لو كان يجري فيه شيء ليس بمشيئة الله، بده يكون رغما عن مشيئة الله، هذا دليل عجز، وهذا مستحيل على الله. أختم بهذه الحادثة. أبو إسحاق الإسفرايني كان من كبار العلماء، وكان من أهل السنة والجماعة، قويا قوي الحجة. كان في مجلس اجتمع بالقاضي عبد الجبار، وكان معتزليا، عند الصاحب ابن عباد، من هذول من المعتزلة. كان دخل أبو إسحاق الإسفرايني فجلس، وعنده أتى القاضي عبد الجبار اللي هو معتزلي. فالقاضي عبد الجبار المعتزلي مجرد ما رأى أبو إسحاق، وبيعرف ما يعتقد أهل السنة، قال سبحان من تنزه عن الفحشاء. ليه قال هالكلام؟ كأنه يقول أنتم أهل السنة لا تنزهون الله عن الفحشاء، لأنكم تقولون كل شيء بمشيئة الله. قال سبحان من تنزه عن الفحشاء، فرد عليه الشيخ أبو إسحاق قال سبحان من لا يجري في ملكه إلا ما يشاء. ذاك قال له سبحان من تنزه عن الفحشاء، معناه إن قلنا كل شيء بمشيئة الله، على زعمه هذا فيه نسبة الفحشاء إلى الله. فرد عليه الشيخ أبو إسحاق سبحان من لا يجري في ملكه إلا ما يشاء. فقال أيحب ربنا أن يعصى؟ قاضي عبد الجبار المعتزل قال أيحب ربنا أن يعصى؟ فرد عليه الشيخ أبو إسحاق أيعصى ربنا قهرا؟ أيحب ربنا أن يعصى؟ على زعم إذن الله تعالى ما شاء أن يعصى، ومع ذلك عصاه العصاة، يعني رغما عن مشيئته، هذا معناه، يعني قهرا، جعل الله مغلوبا ليس غالبا. فقال عبد الجبار أرأيت إن منعني الهدى، يعني الهداية، وقضى علي بالردى، الموت على الشقاوة، أحسن إلي أم أساء؟ قال إن منعك ما هو لك فقد أساء، وإلا فهو يفعل في ملكه ما يشاء. معناه أنت ملك لله، لو أنت صليت وصمت والله عذبك في النار، الله ما بيكون ظالم، ما بيقال أن الله أساء إليك، لأنك ملك لله يفعل بك ما يشاء. أما الظلم ممن يتصور؟ من الذي يتصرف في ملك الغير بغير حق. إن تصرفت في ملكك بغير حق بنقال عني ظلمتك، سيارة لك خربت ظلمتك، تصرفت في ملك الغير بغير رضاك، هذا ظلم. أما الله تعالى يتصرف في ملكه، قال له لذلك الله يفعل في ملكه ما يشاء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، ويزيدنا علما، إنه على ما يشاء قدير، وبعباده لطيف خبير، والله تعالى أعلم وأحكم. نهلل 3 مرات.
1: استمعنا وإياكم أحبابنا الكرام لمحاضرة دينية نافعة لفضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي، شرح فيها بعض صفات الله تعالى.
2: Sponsoring 2MFM.
3: Is your child struggling with communication, behavior, or everyday skills? Or are you stuck on several waiting lists and still not getting the therapy you need? At Allied Assist, our speech therapists, occupational therapists, and psychologists provide therapy and functional assessments for NDIS, helping build confidence, independence, and everyday skills at home, school, and in the community. We support NDIS participants and private clients. Health funds and GP referrals are accepted. Call Allied Assist on 1300 600 629 or visit alliedassist.com.au.
4: بالبيت كل أكلة طيبة إلها سر،
5: وبمحلات الحلويات كل قطعة مميزة إلها سر أكبر.
4: السر هو سمنة الذرة النباتية،
5: بتعطي المناسف والأطباق الشرقية طعم أصيل بتحبه العيلة، وبتمنح البقلاوة والحلويات الشامية قرمشة ومذاق ألذ.
4: لهيك بتكون الاختيار الأول للأمهات بالبيت، والثقة اللي بيعتمد عليها أمهر صناع الحلويات. الموزعون شركة هشام كوفي، تليفون 9750-7938.
2: Sponsoring 2MFM.
6: This month only at Tyre Power. Get your vehicle service from just $139. And when you buy four tyres, you'll receive a free wheel alignment. Plus, mention 2MFM when you purchase your tyres and receive 5% off. Don't miss these great deals this month only.
7: Visit Tyre Power Liverpool at 381 Macquarie Street, Liverpool, or call 02-877-69-562. Open Monday to Friday from 7 to 5
6: and Saturdays from 7:30 till 3 p.m.
8: Tyre Power Liverpool, where your car gets the care it deserves.
9: Get the power from Tyre Power Liverpool.

0: You are tuned to 92.1 FM, the broadcasting of Muslim Community Radio.
1: Bismillahir Rahmanir Rahim, walhamdulillahi rabbil alameen, wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Ahbabna al-mustama'in, nahnu wa iyyakum abra athiri idha'at al-jaliya al-islamiyya, Muslim Community Radio على الموجة 92.1 FM مع فضيلة الشيخ الدكتور أحمد سمير الأزهري برنامج جواهر أزهرية. فضيلة الشيخ، تكلمنا سابقا عن عدة مواضيع. قد يأتي شخص الآن ويقول: تكلمتم عن حسن الخلق، وتكلمتم عن التواضع، وتكلمتم عن الرضا عن الله تبارك وتعالى وغيرها من الأخلاق الحسنة التي دعا إليها النبي عليه الصلاة والسلام وأمرنا بها الله تبارك وتعالى، فكيف تكون النصيحة إذن؟
2: نعم. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد رسول الله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا أرحم الراحمين.
1: آمين.
2: اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية. اللهم يسر أمورنا، وفرج كرباتنا، وقض حوائجنا، واشف مرضانا، وارحم موتانا المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم حقق لنا مراداتنا من خيري الدنيا والآخرة، وفرج كرباتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. النصيحة، النصيحة تكون بالرفق واللين ونحو ذلك. لو نظرنا إلى آيات القرآن الكريم وإلى سيرة ساداتنا الأنبياء وكيف دعوا أقوامهم ونحو ذلك نجد مثلا الله عز وجل قال لنبيه عليه الصلاة والسلام في القرآن الكريم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. هذه الآيات فبما رحمة من الله لنت لهم فيها دلالة على أن لينه عليه الصلاة والسلام لهم ما كان إلا برحمة من الله وبتوفيق الله تبارك وتعالى. ومعنى الرحمة هي ربطه على جأشه، يعني أن يكون قوي الجأش، وتوفيقه للرفق والتلطف بهم. الله عز وجل يعني جعل في قلبه هذه الرحمة، وجعله عليه الصلاة والسلام يتلطف بهؤلاء ويصبر عليهم ويتحمل أذاهم صلى الله عليه وسلم. تحمل منهم الكثير والكثير، تحمل من غير المسلمين وحتى بعض المسلمين، منهم في أول أمره، منهم من كان يأتي ويسيء الأدب في حضرته عليه الصلاة والسلام، أو كان لا يحسن التصرف، والنبي عليه الصلاة والسلام نراه يتلطف به وبغيره عليه الصلاة والسلام. مثلا كما ذكرنا في المرة الماضية، لما جاء واحد من غير المسلمين يطالب بحقه، يعني له دين عند النبي عليه الصلاة والسلام، نال من النبي ومن قومه: أنتم يا بنو عبد المطلب قوم مطلون تماطلون. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما رد له الإساءة بالإساءة، لكن هذا كان يختبر، يعني كان يريد أن ينظر، لأنه قرأ عن بعض صفات النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه لا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلما صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا لما جاء أعرابي ودخل إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ووقف وجعل يبول في المسجد، فأراد الصحابة أن يقوموا أن ينهروه، فانظر إلى فعل النبي عليه الصلاة والسلام، قالهم: دعوه. النهاردة يعني لو نظرنا مثلا ونحن في بلاد غير المسلمين، يعني لو دخل إليك شخص إلى المسجد وصار يبول فيه، ماذا تصنع معه؟ كيف سيقوم الناس عليه؟ أو دخل، لا أقول بال، لو دخل بالحذاء إلى المسجد، كيف سيعامله الناس؟
1: يشنعون عليه.
2: وكيف أو ولد صغير دخل وصار يتحرك مثلا، يلعب، ماذا سيعملون معه؟ وكيف ينهارونه وقد يخرجونه إلى خارج المسجد ونحو ذلك.
3: حتى فينبغي أن نراعي في رمضان نعم. يعني من عادة الناس يعني يكثرون من جلب أولادهم معهم حتى نعم. يعودوهم على هذه نعم. العادات الحسنة. فبعض الأولاد يبدأون بالركض واللعب
2: أحيانا سبحان الله بعض الناس مثلا يأتي بعض الأولاد مثلا يكون درس ونحو ذلك فالأولاد يأتون يلعبون مثلا في الخارج فبعض الناس يصير يتكلم ونحو ذلك فنقول لهم اتركوهم اللعبوا في فناء المسجد
3: خير من أن
2: يذهبوا إلى الخارج إلى مكان آخر لا تعرف ماذا يحصل لهم في الخارج هو أن تعلقه بالمسجد يعني مثلا الولد الصغير ينبغي كل واحد منا ينبغي أن يتلطف مع هؤلاء الصغار. كثير منا يشكو عدم مجيء الشباب وعدم مجيء الأولاد إلى المسجد. طيب لما يأتي الأولاد إلى المسجد أنت كيف تعاملهم؟ كيف تتصرف معهم؟ هل إذا أردت أن تنصحهم وأن ترشدهم وأن توجههم توجههم وأنت عابس الوجه ويعني بالصوت المرتفع وضرب 111 على وشه كذا ولا بتجي له بطريقة لطيفة وبطريقة حسنة أحيانا ممكن بالبونبوني أحيانا هذه حبة الحلوى التي تعطيها مثلا للولد الصغير أو مثلا لما تراه وتستقبله تأخذه بالأحضان كما يقولون مثلا فيحس منك بالدفء والحنان والعطف والرحمة فهذا الولد يتعلق قلبه بالمسجد.
3: هلا هو المرجو من الأهالي أنه يدخلوا أكيد أولادهم أكيد معهم حتى يتعودوا أكثر
2: أكيد هذا وهذا لكن نقول هذا من باب أنه حتى نراعي بين الأمرين
3: نعم صح
2: حتى ولو جاء وجلس في الخارج يلعب أكيد الأحسن والأفضل حتى لا يشوش على الدرس نأخذ لكن أتكلم عن الطريقة التي ننصح بها عن الطريقة التي نتعامل بها عن أتكلم عن الأسلوب الذي نستعمله سواء مع الرجال مع النساء مع الكبير مع الصغير ونحو ذلك حتى لا تكون سببا في أن ينفر هذا الإنسان. أحيانا قد تكون مثلا في مجلس العلم أو في المسجد مثلا وأنا أذكر المسجد خاصة لأنه هنا المسجد في هذه البلاد من أكثر الأماكن الجامعة للجاليات وللمسلمين
3: يكاد يكون هو المكان الذي يجتمعون فيه
2: فمثلا أحيانا قد يأتي إنسان جديد أو قد تأتي مرأة ثرثارة مثلا كثيرة الكلام أو إنسان ثرثار كثير الكلام طيب أنت كيف ستتعامل معه كيف ستتصرف فهذا كله مطلوب أن ننظر فيه مطلوب كل واحد منا أن يراجع نفسه لأنه قد تكون سببا في تنفير شخص من المسجد وبسبب أنه رأى منك طريقة أو رأى منك معاملة أو سمع منك كلمة أو سمع منك توجيها أو نصحا بطريقة لا تليق قد يخرج ولا يعود قد يخرج ولا يعود وأحيانا قد يكون شخص دخل جديد في الإسلام فرأى طريقة صعبة طريقة كذا من أحد الناس فقد يعني قد بجهله مثلا أو الشيطان يحمله على أن يترك الإسلام فكل واحد مطلوب أن يفكر وأحيانا الواحد قد يأتي هو همه الخير ويريد الخير للمنصوح إرادة الخير للمنصوح له ولا يريد شيئا آخر لكن طريقته ليست طريقة مثلى طريقته لا تنبغي طريقته فيها جفاء فيها غلظة فيها كذا فهذا الله ذكر نبيه عليه الصلاة والسلام وهذه الآية يعني نزلت بعد ماذا نزلت يعني عند في غزوة أحد وما حصل مع النبي عليه الصلاة والسلام فوردت الآيات للإرشاد والتوجيه قال الله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم وحتى استعمال في لنت استعمال حروف اللينة يعني تدل على اللين لينت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك ولو كنت فظا أي جافيا غليظ القلب أي قاسيه كم وكم من الجفاة وقساة القلوب الذين يكونون سببا في تنفير الناس يعني من الإسلام ومن الخير ونحو ذلك وسنتكلم أيضا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كيف يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى لا يعني لا تأتي بزعمك تأمر بالمعروف فتوقع غيرك في المنكر فننتبه لهذا غليظ القلب أي قاسيه، لم فضوا من حولك أي لتفرقوا عنك حتى لا يبقى حولك أحد منهم، فاعف عنهم أي ما كان منهم يوم أحد مما يختص بك، واستغفر لهم أي فيما يختص بحق الله تعالى إتماما للشفقة عليهم، وشاورهم في الأمر أي في أمر الحرب ونحوه مما لم ينزل عليك فيه وحي، تطيبا لنفوسهم وترويحا لقلوبهم ورفعا لأقدارهم ولتقتدي بك أمتك فيها. وفي الحديث ما تشاور قوم قط إلا هدوا لأرشد أمرهم، في الحديث ما تشاور قوم قط إلا هدوا لأرشد أمرهم، رواه الطبري والبخاري في الأدب المفرد عن الحسن. وورد أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما رأيت أحدا أكثر مشاورة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تنفيذا للقرآن. وقوله تعالى فإذا عزمت فتوكل على الله أي فإذا قطعت الرأي على شيء بعد الشورى فتوكل على الله، أي في إمضاء أمرك على الأرشد. إن الله يحب المتوكلين أي المتوكلين عليه، والتوكل هو الاعتماد على الله تعالى والتفويض في الأمور إليه سبحانه. وورد في الحديث في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا، كان رسول الله أحسن الناس خلقا وخلقا. وهذا يعني هذا الحديث ونحو مما روي في شمائل النبي عليه الصلاة والسلام يتبين ويظهر ما قالته السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها في وصفه عليه الصلاة والسلام حيث قالت كان خلقه القرآن، ومعناه أن كل خصلة خير أمر الله تعالى في كتابه بالتخلق بها كان ذلك خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم معلما وموجها أمته عليه الصلاة والسلام قائلا إن الله يحب الرفق في الأمر كله، إن الله يحب الرفق في الأمر كله، والرفق خلاف العنف، الرفق هو خلاف العنف. والله عز وجل يحب لعبده المؤمن أن يأخذ بالرفق في أمره كله، فمن أراد أن يكون حاله كذلك فليتتبع أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام حتى يكون متخلقا بما يناسب خلقه. فإذا أمر المؤمن غيره بمعروف فليكن أمره بطريق الرفق لا للعنف، يعني هذا كنا نتكلم عنه قبل قليل. لأن كثيرا من الناس إذا أمروا بالمعروف بطريق الرفق يكون ذلك جالبا لهم إلى الامتثال للمعروف. يعني أغلب الناس إن جئت إليه بطريقة فيها رأفة، بطريقة فيها رفق ولين، يسمع منك ويتقبل منك. أحيانا قد يأتيه شخصان، يأتيه شخص بطريقة وقد يعني مكفهر الوجه، مقطب الجبين، عابس كذا، وشخص آخر بابتسامة صادقة وبلين وهدوء ورفق ونحو ذلك، والاثنان يعني ينصحانه بنفس الشيء، فيقبل من هذا الذي تكلم معه باللين والرفق ولا يقبل من هذا الذي تكلم معه بالشدة والعنف. فلأنه هذه طبيعة، يعني الناس كثير من الناس جبلوا على هذا الأمر، نقول لك أنا عشان شفت كلمني بالراحة فأنا قبلت منه. هو مطلوب أن الإنسان، أنت لا تنظر إلى حال الناصح، المطلوب منك أن تأخذ النصيحة إن جاءتك على لسان أي إنسان بأي طريقة كانت، لأنك تحب لنفسك الخير. فإذا جاءتني النصيحة أنا أخذها من أي شخص كان، لكن بالعادة النفس تميل إلى من يكلمها بالرفق واللي يتلطف معها ونحو ذلك.
3: حتى بعض الناس مولانا يعني حصلت هاي أنه بيقول إذا أردت أن تنصح فلانا فانظر الوقت المناسب.
2: ستأتي معنا نذكرها إن شاء الله. قالوا يعني فمثلا فإذا أمر المؤمن غيره بمعروف فليكن أمره بطريق الرفق لا العنف، لأن كثيرا من الناس إذا أمروا بالمعروف بطريق الرفق يكون ذلك جالبا لهم إلى الامتثال للمعروف. وأما استعمال العنف معهم فلا يحصل به المقصود في كثير من الأحيان، وصدق من قال اسلك طريق المعروف في النهي عن المنكر، اسلك طريق المعروف في النهي عن المنكر، وقال بعضهم مر بالمعروف بالمعروف، وانهى عن المنكر بالمعروف، وانهى عن المنكر بالمعروف. ومن الرفق أنك إذا أردت أن تأمر شخصا أضاع فريضة من فرائض الله تعالى، أردت أن تأمره إنسان ضيع مثلا فريضة، ضيع الصلاة ونحو ذلك، أمره بطريقة يعني اجعله لا يحث أن الكلام، يعني لا يحس، ما تخلوش يحس أن الكلام موجه ليه هو، أنه على بعض لك هو مستقصدني أنا بالكذا، لا تكلم بطريقة مثلا بحيث عامة شاملة، أنه لا يحس أنه هو المقصود بالكلام أو أنه فضح أمره بين الناس ونحو ذلك، من حيث لا يشعر أنه هو المقصود بهذا الأمر دون غيره من الناس. فإنك إذا استعملت هذه الطريقة على هذا الوجه أمنت من أن يعاكسك عنادا، لأن بعض الناس لو قلت له بطريقة الأمر وكذا وأنت كذا يعاندك،
3: يصير أكثر،
2: تحصل المعاكسة والمشاكسة قد يقال، فيصير يعاند معك أنه لا أنا مش كذا، أنت اللي كذا، لا مش عارف كذا ونحو ذلك،
3: يقع في معصية أخرى
2: فيعاندك، يكون عنادا تكبرا، فالإنسان ينتبه. وبالأولى إذا أردت أن تنكر منكرا، أي أن تزيل محرما علمت أن شخصا يفعله، فإنك إن استعملت طريقة الرفق على هذا الوجه كان ذلك أقرب للامتثال بنهيك. ومن الرفق أن تنظر إلى حال الشخص الذي تريد أن تنصحه، كمان ده مهم، من الرفق أن تنظر إلى حال الشخص الذي تريد أن تنصحه، فإذا وجدته يفهم بالإشارة اكتفيت بالإشارة، وإلا استعملت الصريح معه لكن بغير الطريق التي لا تنفع لقبول الحق. يبقى الواحد ينظر إلى حال الشخص، لو كلمته بالمخفي كده بالطريقة ما هيفهم ولا مش هيفهم؟ طيب هيفهم، فلماذا أصرح له إذا أنا حقيقة أنا أريد له الخير؟ مثلا واحد مثلا أنا مثلا أعرفه، إنه لو قلت له سبحان الله بعض الناس بيعملوا كذا وكذا، قد يكون هو فعل هذا الشيء، مطلوب الواحد ينتبه، يعني سبحان الله الواحد مطلوب ينتبه على نفسه، فخلص فأقول لك خلص الرسالة وصلت،
3: أيوة يجدها أخف على
2: أيوة
3: نفسه،
2: خلص هو يفهم بهذا، فما فيش بقى داعي أنت تيجي لا أنت عملت مبارح كذا وكذا، طب خلص ما هو فهم، قال لك خلص الرسالة وصلت وفهم منك ما تريد أن تقوله، ما تريد أن توصله إليه، فهمه
3: وهذا ما تريد،
2: وهذا ما تريد، وانتهى الأمر. طيب واحد تاني لا يفهم بالإشارة، يحتاج إلى أن توضح له أكثر، أن تصرح له انتبه لا تفعل كذا، فهذا تستعمل معه التصريح لكن بطريقة فيها رفق ولين، لا بطريقة تنفره أو تجعله يعاكسك أو يعاندك ونحو ذلك، لأن كثيرا من الناس تأخذهم العزة بالإثم، أي يمنعهم الكبر عن قبول الحق، ولو علموا أن ما تقوله حق، يعني بعض الناس بيكون عارف أنه أنت معك الحق وأن ما تذكره هو الحق وأن ما تقوله هو الحق، ومع ذلك تأخذ العزة بالإثم، لا يقبل منك كبرا تكبرا رد الحق على قائله. وكم من أناس يؤدي بهم النهي بطريق العنف إلى خلاف المقصود. ومن الناس من يكفرون عنادا والعياذ بالله، أو يزدادون فسادا على ما كانوا عليه، ولا سيما إذا كانوا من ذوي الجاه والسلطان. ويوجد لذلك أمثلة، كان يوجد رجل من ذوي الجاه في زمن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هذا أسلم جديدا وكان من ذوي الجاه في بلده، فأساء الأدب مع مسلم في الطواف، يعني كان في الطواف ففي واحد من المسلمين ما انتبه كأنه داس على طرف ردائه ونحو ذلك، فاستدار عليه ولطمه على وجهه، إنه كيف تفعل هذا، فلما عرف الأمر فأقيد منه في الحال، يعني اقتص منه في الحال، وكان هو قريب عهد بالإسلام وذا جاه وسلطة في بلده، فأنف من ذلك، يعني كيف يفعل بي هذا، كيف من أجل هذا واحد من أحد الناس يقتصون مني، ما يعني ما أعجبه ذلك فارتد عن الإسلام والعياذ بالله، لأنه لم يتحمل أن يقتص منه من قبل شخص من أحد المسلمين ليس من ذوي الجاه. ومن الأسباب المساعدة في النصيحة أنك إذا علمت أن الشخص الذي تريد أن تنصحه أكبر منك سنا، أحيانا يكون في شخص أكبر منك في السن ونحو ذلك، بس أنت عارف أنه
3: مش هيتقبلها،
2: أيوة منه. لو أنت جيت كلمته مش هيقبل منك الكلام. فماذا أصنع؟ أبحث عن إنسان قريب منه في السن وأعلم أنه يقبل منه أو أنه له مكانة بين الناس. أحيانا بعض الناس يقول لك ده أنا جا كلمني الشيخ فلان أيوة. مثلا
3: نعم.
2: يعني ده مهتم بالموضوع. بعض الناس يشوفها يعني أمر عظيم إنه الشيخ فلان أو المفتي فلان أو الدكتور فلان هو اللي كلمني بالموضوع فيحفظها وتلاقي ينبسط بيها، بخلاف مثلا لو أحمد اللي جه كلمه يقول لك أنت ماشي حاضر إن شاء الله أبقى أشوف الموضوع إن شاء الله ونحو ذلك. فلو واحد كبير مثلا في السن عارف أنه مثلا قد لا يقبل مني لكنه قد يقبل من شخص مشهور بين الناس، أو قد يقبل من شخص قريب منه في السن أو أكبر منه ونحو ذلك، أو من شخص له مكانة أو جاه أو سلطان لو كلمه يقبل منه، فعند ذلك يعني أدفع إليه أنه أبعث له إنسان أعرف أنه يقبل منه
3: لو خجلا
2: ويسمع له،
3: لو خجلا قابلا منه،
2: المهم أن يقبل. نحن ماذا نريد؟ الذي نريده أن يقبل الحق، أن يقبل النصيحة، أن يرتعد عما يفعله من الحرام، هذا هو. لا يبالي قبل مني، قبل منك، قبل من ولد صغير، قد أحيانا مثلا يحب ولدا صغيرا، مثلا شاب صغير هو بيحب وبيعشق وكذا، ولو الشاب ده قال له يا عم فلان أو يا جده أو يا كذا
3: أيوة.
2: بينبسط ويفرح بيه، يقول له عشان خاطر عينيك مثلا أيوة. ويقبلها منه. فأنا أنظر أيهما، هل ده شخصيته عاملة إزاي، ده عايز حد يكون مناسب لي في السن ولا عادي ممكن يقبل من أي حد. وقد يكون إنسان، أحيانا تجد بعض الناس كبير في العمر وقد يكون صاحب مال وقد يكون كذا وكذا لكنه إنسان متواضع، لو أن صغيرا كلمه في أمر يقبل منه، لو أن كبيرا كلمه في أمر يقبل منه، لا يبالي من يكلمه، هو يقول لك أنا ماذا أريد، أنا أريد الحق، أنا أريد الصواب. تلاقي مثلا أحيانا يقول لك يا ابني هنا عملتها غلط، طب الصح إيه، تعلمني، فتعلمه، فيجي يقول لك بارك الله فيك، جزاك الله خيرا ونحو ذلك، روح يا ابني ربنا يبارك لوالديك فيك، وربنا يبارك في أبوك وأمك إن ربك التربية دي ونحو ذلك. وقد يكون هذا كبير وهذا صغير، فالواحد ينظر إلى حال الشخص الذي حصل منه هذا الأمر، كيف أصل إليه. فهذا مطلوب من الإنسان، يعني ينظر من يتولى نصحه. ثم إن من أهم الأمور لمن يريد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ألا يظهر العلو على من يخاطبه. هذا يحصل كثيرا، أحيانا بعض الناس يعني إذا أراد أن ينصح غيره يعني بيكون خلاص
3: من فوق،
2: مش بس بيجي من فوق، ده بيكون شوية عايز يجيب كرسي ويقف عليه ويقف يكلمه وإنه أسمع أيها لا ليس هكذا.
3: أو أحيانا يعني البعض بيستعمل عبارة بيكلمه من رأس مناخيره،
2: أيوة أنت مش عارف كذا. ألا يظهر العلو على من يخاطبه وينصحه حتى لا يعاند ويرفض الحق. ألا ومن الطرق المهمة في ذلك أن تنصحه كمان، يعني بتخير الطريقة. قد إنسان لو نصحته سرا يقبل منك، يعني هو فعل مثلا، إنسان فعل شيئا بينك وبينه، لا تأتي أمام المسجد أمام الناس وتقول يا فلان أيوة. هذا لا ينبغي. أو مثلا كحال هذا يعني ما إن كانت نكتة بيذكروها لكنها بتحصل في بعض الأحيان، أنه يكون إنسان مثلا كان سارقا مثلا أو كذا، فقال شيخ الجامع فكلمه فحتى تاب الله عليه، فيجي الشيخ كل ما يقعد في مجلس كل ويسألوا أبو صلاح ويسألوا فلان مش عارف كذا، قوم احكي لهم قصتك أنت كنت كذا،
3: سبحان الله،
2: إلى أن ينفرهم. لا، فالإنسان ينتبه. فالواحد يعمل إيه؟ إذا كان يقبل نصيحة بينك وبينه فانصحه بينك وبينه، يقولوا تعهدني بالنصيحة سرا، إنه بيذكر يعني الواحد إذا أراد أن ينصح غيره يتعهده بالنصيحة بينه وبينه، لأنه أحيانا قد تكون نصيحة على الملأ يقولون فضيحة. فإن كانت هناك ضرورة يتحتم فيها إبلاغ الحاضرين الذين حضروا ما حصل من المنكر، كان كأن كان ذلك المنكر تغييرا لحكم الشرع. أحيانا مثلا قد يكون مثلا إنسان، خلينا نذكرها واحدة واحدة، بمعنى قد يكون ثلاثة أربعة قاعدين مع بعض وشخص تكلم بما يخالف الشرع، لكن هذا الشخص لو أنا كلمته أمام هؤلاء لا يقبل بل يعاند أكثر، فماذا أصنع؟ خلاص أنا الثلاثة أربعة نعرفهم وقد أستطيع أن أصل إلى كل واحد منهم، فباقي مثلا عارف أنه ده هكلمه بيني وبينه هيقبل، فأروح مكلمه أنصحه بينه بيني وبينه سرا وأوضح له وأبين له الحكم الشرعي، ثم أتي على هؤلاء الثلاثة أو الأربعة الذين أستطيع أن أصل إليهم فأبين له الحكم الشرعي، أن الحكم الشرعي كذا وكذا وكذا، ليس كما ذكر فلان ونحن جالسون مثلا، وانتهى الأمر. طيب إذا كان جمع أكبر أنظر هل أستطيع الوصول إليهم أو لا أستطيع، فإن كنت أستطيع أن أصل إليهم كمان، وهذا لا يقبل إلا يعني نصيحة بيني وبينه ونحو ذلك، فكمان طالما أقدر أن أنا أوصل لهم وأوصل لهم الصواب أستطيع أن أفعل. طيب لو كان بين جمع كبير ولا أستطيع أن أصل إلى كل واحد منهم، في ناس جدد وفي ناس كذا، فعند ذلك أبين الحكم على الملأ حتى لا يعتقد منهم مثلا أحد منهم يعتقد اعتقاد فاسد أو يعتقد حكم شرعي على خلاف الشرع ونحو ذلك، فأبين الحكم أمام الجميع، سواء هو قبل أو لم يقبل هذا شأنه، هو تكلم بالخطأ. فالواحد يراعي، معناه الواحد في هذه الحالات يراعي ما هي الحالة الأمثل التي ينبغي أن أتكلم بها، قد يكون لزاما عليك أن تذكر أمام الناس، فهذا مطلوب يعني أن ننتبه له. أما إن كنت تعتقد أن ضرر كلامه يتعدى إلى الحضور فعليك أن تنصح الفريقين وتسلك، حتى لما أنصح كمان إنه فيش لا توجد طريقة إلا أن أتكلم على الملأ، أتخير الطريقة التي أتكلم بها، أتخير الطريقة التي أتكلم بها لأخلصهم من الضرر الذي وقعوا فيه. وليس معنى ذلك أنه لا يجوز مجاهرة من يقول المنكر بالإنكار عليه في جميع الأحوال، احنا نتكلم في بعض الأحوال، وإلا في كل الأحوال ننظر إلى المصلحة الشرعية، قد المصلحة الشرعية تقتضي مجاهرته بالإنكار أمام الحاضرين، قد المصلحة الشرعية تقتضي أن أقف أمام الناس وأبين لهم خطأ هذا الإنسان وأنه تكلم بما يخالف الشرع. فالإنسان ينظر يعني ده بيحتاج إلى حكمة وذكاء وفطنة، ويحتاج إلى علم حتى يستطيع ماذا أقدم وماذا أؤخر، هل أتكلم أو لا أتكلم، هل كذا هل كذا،
3: يعني
2: هل أصبر،
3: يعني بده يكون عنده
2: ميزان شرعي يزن به الأمور، ليس عن طريق الهوى أصل أنا مستحي أو ما أكلمه قدام الناس والأمر يستدعي أن أنكر عليه أمام الحاضرين. أو قد يكون إنسان مثلا صاحب منصب أو جاه، أو إنسان مثلا تكلم بكلام فاسد ويوجد في المجلس من هو صاحب منصب أو جاه، لو تكلم لسمع له، فأستطيع مثلا أن أقدم مثل هذا أو أجعله يؤيد ما أبينه من الحق، فأتحرى الطريقة التي أستعملها في هذا الأمر. والله تعالى أخبرنا عن دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لأقوامهم، فقال سبحانه، يعني مثلا نظرنا في قصص الأنبياء، هذا سيدنا نوح عليه السلام، الله قال في القرآن في قصته لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. يعني الطريقة التي استعملها، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، يعني زي بلوة استعطف قلوبهم، بيّن لهم أنه يخاف عليه، يخاف عليهم النار، لعلهم بهذه الطريقة يتأثرون ويتبعون قولهم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين، قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. وقال سبحانه وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين، قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. قال أبو جعفر الطبري رحمه الله في تفسيره، يعني بقوله لما سيدنا نوح قال لهم أبلغكم رسالات ربي، وكمان سيدنا عاد وإلى سيدنا هود أرسل إلى قوم عاد، سيدنا هود قال أبلغكم رسالات ربي، قال أي أؤدي ذلك إليكم أيها القوم، وأنا لكم ناصح أي وأنا لكم في أمري إياكم بعبادة الله تعالى دون ما سواه، ودعاؤكم إلى تصديقي فيما جئتكم به من عند الله ناصح، فاقبلوا نصيحتي فإني أمين على وحي الله تعالى وعلى ما أتمنني الله عليه من الرسالة، لا أكذب فيه ولا أزيد ولا أبدل، بل أبلغ ما أمرت كما أمرت. وقال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يعني نظرنا إلى هذا الحديث كنا نتكلم عن الطريقة، المرحلة، كيف ينصح، كيف يرشد، كيف يوجه. نعم. قد يستدعي أن ينصحه سرا، قد يحتاج الأمر إلى أن يكون على الملأ ونحو ذلك. فهذا العلماء أخذوه من حديث النبي اللي هي مراحل الإنكار، فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وورد في الحديث عن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة، يعني هذا الصحابي لما بايع النبي بايعه على هذا، قال بايعت النبي على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. وقال أحد العارفين بالله يوصي طلابهم إني أوصيكم أن يكون أمركم بالمعروف ونهيكم عن المنكر بالرفق، ومعنى الرفق استعمال الطريقة التي فيها حكمة، لأن الله تعالى يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وليكن تكليمكم له أي لمن تنصحونه على وجه الإشفاق عليه لا على وجه التهشيم.
3: نعم.
2: يعني حينما تريد أن تنصح إنسانا
3: تريد له الخير،
2: هي إرادة الخير للمنصوح له على وجه الإشفاق عليه لا على وجه التهشيم، أنه مش بس مش عايز يكون كل هدف أن أنا أكسره قدام الناس أو أبين ضعفه أو أنه أخليه مذلول أو نحو ذلك، لا على وجه التهشيم، لأن الإنسان قد لا يقبل النصيحة إذا وجهت له على وجه التهشيم، ويقبل إذا وجهت على وجه الرفق، مع الإشعار بأن القصد من النصيحة الإشفاق عليه، وليكلمه ألينكم جانبا وأقربكم إليه إلفا. وليكلمه يعني ينصحه ألينكم جانبا، إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وكما كنا في صفة أهل الجنة كل هين لين سهل قريب، ألينكم جانبا وأقربكم إليه إلفا، يعني يألفه يسمع منه، مش بعت له مثلا واحد هو ما بحبوش ولا بحب يتعامل معه مثلا واللي روح كلمه عشان يزداد الأمر صعوبة. وإذا أراد المرء أن يطلب من غيره شيئا قالوا فعليه أن يعرف فن الخطاب مع الناس أولا. الإنسان ده كمان مطلوب الإنسان يتعلمه فن الخطاب، فن التعامل، يعرف هذا كيف أطلب من هذا، كيف أوجه النصيحة لذاك ونحو ذلك. ما يكونش الواحد زي ما بيقولوا هو أنا كده، زي بيقولوا دبش بيطلع أو بعض بيطلع حجارة مثلا في الكلام، بيبطح بيضرب بيها أو يجرح بيها. لا، ليس هكذا. الإنسان عليه أن يعرف فن الخطاب مع الناس أولا. ومن الخير أن تبدأ كلامك بمخاطبة الناس من خلال دوافع الخير والفضيلة فيهم.
3: يعني يبلش بوزيتيف.
2: أيوة، إنه بكلمه إنه أنت إنسان كويس، أنت كذا، أنا عارف إنك بتحب الخير، أنا عارف إن أنت كذا وأنت كذا. أو قد يقال زي ما يقول بعض الناس، أنا عارف إن جواك شخصية تانية غير الشخصية بتاعتك وما إلى ذلك.
3: يمكن أنت مش أفضل، يمكن حصل
2: هذه الدوافع. نعم، وهذه قاعدة لا يستهان بها في جذبهم والتأثير فيهم وتغيير طباعهم. وحينما تطلب من إنسان القيام بعمل وتبدأ طلبك بأن تقول له إنني أتوسم فيك الخير وإني لواثق من أنك لن ترد لي طلبي إن شاء الله تعالى، أي أنه يطلب منه في صورة التماس أو رجاء. كثير من الناس، بل أغلب الناس، يحبون إذا طلبت منهم شيئا ألا تطلبه أو ألا توجهه على سبيل الأمر.
3: نعم،
2: إنك تجيله بصورة الرجاء، يعني تلتمس منه فعل الشيء، يعني ترجو منه،
3: تجي من تحت،
2: أيوة، يعني ترجو منه أن يفعل هذا، لا أن تأتي بطريقة إنه لا أنت تفعل وكذا وكذا وكذا وكذا. طب ما النفس تنفر من هذا، النفس لا تقبل هذا. فالإنسان عليه قبل أن يعني أن يضع نفسه في موضع الناصح والمرشد والمربي والمعلم وكذا، عليه أن يتعلم مثل هذه الأمور حتى يعرف كيف يرشد، كيف يوجه، كيف ينصح. حتى إن أراد أن يعلق على أمر ما، حصل موقف ما، حصل شيء ما، شوف الطريقة التي يعني تعرف كيف توصل بها ما تريد. أحيانا قد مثلا في بعض الناس قد يفعل لك الأمر خجلا، بمعنى أنه بس تعال له بطريقة لطيفة وسهلة وطريقة كده فيها زي بقوله أدب واحترام، بيشيلك من على الأرض شيء. شوف اللي أنت عايز إيه أنا أعمله. وهذا الإنسان قد تأتيه بطريقة الآمر الكذا، افعل كذا، يقول لك لا أفعل،
3: لأنه هو بالأصل مولانا، بالأصل هذا الشخص لما فعل تلك الفعلة التي فيها معصية مثلا، عصى الله تبارك وتعالى، يعني عصى الخالق سبحان الله تبارك وتعالى. فأنت لما تأتي إليه وتحدثه بهذه الطريقة الفظة التي قد هو لا تعجبه، وهو أصلا عصى الله تبارك وتعالى،
2: يعني الأولى به كان مطلوب، يعني الأولى به أن يعظم حق الله أكثر. فيعني بعد ذلك، يعني زي بقولوا إيه، مثلا كالذي ضيع الصلاة، هذا ضيع أعظم الحقوق، فمن باب أولى أن يكون مضيعا لما دونها من الحقوق،
3: لا سيما أن الشيطان ما زال، يعني الشيطان،
2: وخاصة إذا هذا الإنسان مثلا وقع في الكفر والعياذ
3: بالله،
2: لا يبالي بعد ذلك بما هو دونه. لذلك يقولوا الإنسان مثلا تارك الصلاة، يقولوا هذا فاسق ملعون، وهذا لا يؤتمن. إذا أراد أن يتزوج فلا يزوج، يقولوا على بيضة لا يؤتمن. على بيضة لا يؤتمن، لأنه ضيع أعظم الحقوق في العبادات وهي الصلاة. فمن باب أولى أن يكون مضيعا لما دونها من الحقوق، فمن باب أولى أن يكون مضيعا لما دونها من الحقوق. وهناك كثير من التعبيرات الحسنة في هذا المجال قد تجعل الطرف الآخر يقوم بالأعمال المرجوة منه من تلقاء نفسه. ولو أن المرء استخدم ذوقه الكلامي لتوصل إلى كثير من العبارات اللطيفة التي تعطي مفهوم الطلب والأمر للآخرين من أجل أن يقوموا بالأعمال المرادة. قالوا فاعتماد هذا الرقي في التعامل بانتقاء أطايب الكلام والرفق واللين يسهل على الطرف الآخر أن يصلح خطأه. لذلك قالوا كان النبي عليه الصلاة والسلام ينتقي أطايب الكلام كما ينتقي أحدنا أطايب الثمر.
3: سبحان
2: شوف لما يكون مثلا قدامك طبق فاكهة تقعد تختار وتنقي أحلى ثمرة موجودة في الفاكهة.
3: نعم.
2: النبي عليه الصلاة والسلام كان ينتقي الكلام كذلك، وهو قدوتنا عليه الصلاة والسلام، نقتدي به عليه الصلاة والسلام وبفعله. نعم. فالواحد ينظر هكذا كان فعل النبي، هكذا كان تعامل النبي عليه الصلاة والسلام. لم يكن صخابا في الأسواق، لم يكن غليظا، لم يكن قاسي القلب، لم يكن يعني حتى في إرشاده ونصحه فيه جفوة وكذا، بل كان حنونا، كان لطيفا، كان رحيما صلى الله عليه وسلم. فالواحد منا ينظر إلى نفسه، طب أنا لما باجي مثلا أنا بتكلم في هذا الأمر، برشد بوجه أو بقول مثلا، طب هل أنا أراعي مثل هذه الأمور أم أنني أرى في نفسي أنني الأفهم فقط؟ ده مهم كمان. أنت لما بتيجي تنصح أو تبين أو ترشد أو توجه أو تعلق ونحو ذلك، طيب أنت شايف نفسك أنه أنت الفهمان وانت تعرف كل شيء ومفيش حد زيك ومفيش كذا، ولا لا انا عندي نقص وعندي كذا وعندي كذا، لكن انا احب لك الخير من باب محبة الخير.
3: نعم.
2: انا عارف انه انا مش كامل وانت مش كامل ونحو ذلك. طيب فلما كنت بهذه الطريقة بهذا الاسلوب بهذه البساطة، البساطة كمان في مثل هذا مهمة جدا، بهذه البساطة وبهذا الأسلوب الرقيق وبهذا الرفق واللين والسهولة، الإنسان اللي قدامك أنت تساعده على أن يقبل منك، تساعده على أن يستمع لنصحك وإرشادك. لذلك كان بعض الصالحين يقول لطلابه لا تكون عونا للشيطان على أخيكم، يعني لو أن إنسانا منكم وقع في شيء أو وقع في أمر أو خالف أمر ونحو ذلك، لا تأتي أنت وتكن عونا للشيطان عليه. يعني في بعض الناس مجرد ما واحد ينفر أو مجرد واحد ياخد جنب أو أو أو فيجي يفضل فوق راسه شغال، يعني بيكون يعني عونا له على الشيطان، بدل أن ينصحه وبدل أن يأخذه باللين والرفق معلش تعالى وكلنا بنختلف وكلنا بيحصل اختلاف في وجهات النظر، طب خلينا بطريقة نفكر فيها بسوب تاني، طب خلينا خلينا مثلا اللي هو طب خلينا ناخدها مثلا من الجانب الإيجابي زي ما بيقولوا، مش عارف ننظر لنص الكوباية المليان مش عارف كذا، فبهذا تخفف عنه. مش انت تيجي تفضل بقى هم قصدينك اصلا، هم اصلا ما كانواش حابين انت تكون موجود معاهم، هو اصلا انت مش واخد بالك اصلا من زمان وهم مش عايزينك. ويفضل شغال.
3: أيوة.
2: والشيطان يوسوس له والتاني يوسوس له
3: مثل ما بيقولوا بزت الزيت على النار،
2: فيفضل تلاقيه يقول له هو اصلا يعني انت ما انتش شايف من الاول معاملته معاك كانت عامله ازاي، هي الامور واضحه بس انت اللي كنت عبيط، انت اللي ما كنتش واخد بالك حتى ولو كان صحيحا، لعله هذا الإنسان كان يتغافل ويتغاضى.
3: نعم.
2: وهذا فيه خير. لعله كان يتغاضى عن الإساءة، كان يتغافل عن الإساءة، لما تهيج هذا الأمر في نفسه، لما تهيج هذا الأمر في نفسه. فالإنسان عليه أن يحذر وعليه أن ينتبه. الإنسان ينتقي أطايب الكلام والرفق واللين حتى يسهل على الطرف الآخر أن يصلح خطأه إذا كان فيما إذا كان مخطئا، ويدفعه إلى التعاون والموافقة بدل أن يحفزه إلى المشاكسة والرفض. فلو طلب منه ذلك في صورة أمر مباشر فقد لا يستجيب له، وربما يرد عليه بقوله ومن أنت حتى تصدر لي الأوامر، أنت مين عشان تقول لي أعمل كذا وما تعملش كذا؟
3: نعم.
2: أنت شايف نفسك إيه؟ أو أنت شايف نفسك أنت مثلا ما شاء الله، بص لنفسك وبعدين تعالى كلمني.
3: أيوة.
2: صلح نفسك وبعدين بتعالى إن شاء الله صلحني ونحو ذلك. فالإنسان ينتبه. وفضلا عن أن كثيرا من الناس لا يفضلون استقبال الأوامر المباشرة، فإن قسما منهم لا يستسيغ استقبالها أمام جمع من الناس، والاستبداد يضر بصاحبه ويضر غيره. الاستبداد بالرأي. نعم. ومعناه أن لا يرضى الشخص اتباع رأي غيره ولو كان موافقا للحق، ويريد أن يتبعه الناس ولو كان على غير الصواب. لذلك كان سيدنا عمر يقول: ما ترك الحق صاحبا لعمر، ومعناه أنا الحق صديقي، أينما كان الحق أنا أتبعه. وأحق الناس أن يتبع من علم الحق من علم الحق وعمل به، العالم العامل المتعلم العامل، سيدنا خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، كان قائدا، سلمه عمر رضي الله عنه القيادة، يعني خلاه قائد لجيش المسلمين، ثم بعد أن قطع وقتا قائدا ولى عمر أبا عبيدة، عزل سيدنا خالد وولى سيدنا أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. فلم يحصل في نفس سيدنا خالد شيء من الترفع والاستبداد، بل صار رضي الله تعالى عنه مطيعا لأبي عبيدة كواحد من الجند بعد ما كان قائد الجيش. ولكن سيدنا عمر لحكمة رآها، ليس استنقاصا من خالد، ولكن خالد كان شجاعا وقويا، فعمر خاف على جيش المسلمين، قطع بهم الصحراء في يعني طريق بياخذ مثلا شهر، قطع بهم الصحراء في مسافة 3 أيام من شدته وقوته. فسيدنا عمر خاف على الجيش فعزله وعين أبو عبيدة رضي الله عنه. ما جاش سيدنا خالد وقال أنه أنا الأحق، أنا القائد، أنا كذا، أنا سيف الله المسلول، أنا كذا، كيف يعزلني، كيف إزاي يكون أنا قائد الجيش وينزلني تحت إمرة أحد آخر.
3: هؤلاء مولانا تربوا في مدرسة النبي الله. محمد عليه السلام.
2: هؤلاء يذكرونك بحديث النبي: المؤمن كالجمل الأنف، إن قيدا قاد وإن استنيخ على صخرة استناخ. والأمر الثاني يذكرك بأي أمر؟ الإخلاص. مخلصون لله.
3: نعم.
2: فإن كان في منصب القيادة هو يعمل لله مخلصا لله، وإن عزل من منصب القيادة ووضع في منصب آخر هو يعمل لله. نعم. هو لا يريد إلا وجه الله. نعم. لا يريد إلا ما عند الله من الثواب. فإن قدم يعمل الذي عليه، وإن أخر يعمل الذي عليه ويساعد. نعم. لأن الهدف إظهار الحق. صح. الهدف إظهار الحق، ليس الهدف إنه أن ينسب الأمر إلى ذاته. ليس الهدف أن يقال خالد عمل وفتح وسوى، لا، الهدف أن يصل الحق، أن يصل الإسلام إلى هنا وهناك في كل ربوع الأرض. فسواء كان على إيده أو على يد غيره لا يبالي، بل هو متطاوع. ينبغي أن نكون هكذا، التواضع، التطاوع، الإخلاص لله تبارك وتعالى. عدم الاستبداد، التلطف بالناس، التعامل معهم بالرفق واللين، هذا كله يوصل إلى النتائج الحسنة المرجوة. وصدق من قال: انصح ولا تفضح، وعاتب دون أن تجرح.
3: سبحان الله.
2: انصح ولا تفضح وعاتب دون أن تجرح. نسأل الله سبحانه وتعالى،
3: كلمات الذهب.
2: نعم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده المتواضعين.
3: آمين.
2: أن يجعلنا من عباده المتطوعين.
3: آمين.
2: وأن يجعلنا من الذين يخفضون الجناح لإخوانهم.
3: آمين.
2: وأن يجعلنا ممن اجتمعوا على أمر الله، تحابوا في الله.
3: آمين.
2: وأن يجعلنا من عباده المخلصين، وأن
3: آمين.
2: يجعلنا من خاصة أوليائه وأحبابه.
3: آمين. آمين.
2: وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن ينزع الشيطان من بيننا. نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل خير.
3: آمين.
2: وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم.
3: بارك الله فيك يا مولانا، وشكرا لك
2: الله.
3: وطيب الله الأنفاس. بارك الله فيكم أحبابنا المستمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: التويم إيفنت سبونسر.
5: تفضل يا جار، اشرب شاي، صب ودوقني.
4: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
5: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
4: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
5: الوكيل في أستراليا، هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، 9750-7938.
4: التويم إف إم سبونسر.

0: لك مش بعشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش بعشي منه.
3: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
4: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
3: للاستعلام 8760-1000-876-0100 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
4: كلية السلامة تشستر هيل، علم تربية وثقافة.
5: Thinking about Umrah? Make this September one to remember with Australia Muslim Hajj and Umrah Group. Join the Umrah Tour from September 26 to October 6, 2026 and enjoy 6 nights in Medina and 4 nights in Mecca. 5-star hotels close to the Haramain bullet train, daily breakfast, airport transfers and guided tours with experienced mashayikh. Book now with the early bird special for just $5,850, saving you $650. Family discounts are also available, but you'll need to be quick. Places are limited. Call 0426-236-033 today to secure your place and take the next step to

0: مش بعشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش بعشي منه.
3: أتويم FM سبونسر.
4: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
5: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
6: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
5: للاستعلام 8760-1000-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
6: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية وثقافة.
7: Sponsoring 2MFM.
8: Al-Amana College, for anyone who is concerned about their child's future in this life and the next. Al-Amana College has proven its success in all academic subjects as well as in teaching religious knowledge and Quran. Al-Amana College has attained the National Excellence in Teaching Award. Al-Amana College, knowledge, religion and honesty. Al-Amana Liverpool 9822 8022 Bankstown 9708 1220.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعة خير البرية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وبعد، قال بعض العلماء في قصة حمل آمنة برسول الله صلى الله عليه وسلم: حملت آمنة بنت وهب برسول الله صلى الله عليه وسلم عشية الجمعة أول ليلة من رجب، وإنها لما حملت به كانت ترى الطيور عاكفة عليها إجلالا للذي في بطنها، وكانت إذا جاءت تستقي من بئر يصعد الماء إليها إلى رأس البئر إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخبرت بذلك زوجها عبد الله بن عبد المطلب فقال: هذه كرامة للمولود. وكانت تسمع تسبيح الملائكة حولها، ورأت يوما في المنام شجرة وعليها نجوم زاهرة، بينهن نجمة فاخرة أضاء نورها على الكل، وبينما هي ناظرة إلى نورها واشتعالها إذ سقطت في حجرها وسمعت هاتفا يقول: هذا النبي السيد الرسول.

0: ثم أتاها ملك في المنام ومعه ورقة خضراء فقال: إنك قد حملت بسيد المرسلين ونبي المؤمنين. فانتبهت من نومها مرعوبة وحدثت بذلك زوجها، فأشار عليها بالذهاب إلى معبر يعبر ويفسر لها ذلك المنام. فأتت إلى خليفة بن عتاب وقصت عليه المنام فقال: الشجرة إبراهيم الخليل، والنجوم الزاهرة هم الأنبياء من أولاده، والنجمة الفاخرة التي على ضوءها على الكل، فهو نبي يظهر في هذا الزمان، يكسر الأوثان ويعبد الرحمن. وأما سقوطها في حجرك فسوف تلدينه، وسيعلو مكانه، وينتشر في المغرب والمشرق برهانه. فعادت إلى بيتها مسرورة فرحة.
1: هكذا أنوار حبي تملأ القلب انشراح.
0: وكان قد خرج عبد الله بن عبد المطلب إلى الشام وقصد غزة في عير لقريش، أي قافلة يحملون تجارات، ففرغوا من تجاراتهم ثم انصرفوا، فمروا بالمدينة وعبد الله يومئذ مريض، فقال: أنا أتخلف عند أخوالي بني عدي بن النجار. فأقام عندهم مريضا شهرا، ومضى أصحابه فقدموا مكة. فسألهم عبد المطلب عن عبد الله فقالوا: خلفناه عند أخواله بني عدي وهو مريض. فبعث إليه عبد المطلب أكبر ولده الحارث، فوجده قد توفي ودفن في دار النابغة، وهو رجل من بني عدي بن النجار. وأخبره أخواله بمرضه وبقيامهم على معالجته وموته، وأنهم قبروه. فرجع إلى أبيه فأخبره، فوجد عليه عبد المطلب أي حزن حزنا شديدا، وإخوته وأخواته، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ حمل في بطن أمه، وله 6 أشهر. ومات عبد الله وكان عمره 18 عاما.
1: لجأت إليك، العفو لديك.
0: وكانت آمنة طيلة فترة حملها برسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي كانت 9 أشهر، ترى في كل شهر من شهور حملها نبيا من أنبياء الله تعالى يظهر عليها ويبشرها بولادته صلى الله عليه وسلم. فأتاها في الشهر الأول آدم عليه السلام، ثم في الشهر الثاني أتاها شيث مبشرا بالحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم، ثم في الشهر الثالث جاءها إدريس عليه السلام، وفي الشهر الرابع دخل عليها نوح عليه السلام مبشرا بحملها للنبي عليه الصلاة والسلام، وفي الشهر الخامس أتاها هود عليه السلام، وأما في الشهر السادس فقد وافاها سيدنا إبراهيم الخليل، الذي كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أشبه الناس به، وبشرها وانصرف. ثم في الشهر السابع دخل عليها وهنأها نبي الله إسماعيل الذبيح عليه السلام. ثم في الشهر الثامن دخل موسى بن عمران وبشرها به عليه الصلاة والسلام. وأخيرا وفي آخر شهور حملها ظهر عليها سيدنا عيسى المسيح مبشرا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما دخل شهر ربيع الأول من عام الفيل في 12 ليلة خلت منه، وهي ليلة الاثنين من الليالي البيض التي ليس فيهن ظلام شديد، وكان عبد المطلب قد خرج يطوف بالبيت هو وأولاده، وقد أغلق عبد المطلب على آمنة الباب خوفا عليها من غدر أو مؤذ، وبقيت وحيدة إذ سمعت حركة بين السماء والأرض، ورأت ملكا عظيما بيده ثلاثة أعلام، فنشر الأول على مشرق الأرض، والثاني على مغربها، والثالث على البيت الحرام. فأحست آمنة بالذي في بطنها يريد النزول، ولم يكن عندها أحد، فإذا من ركن المنزل

وتقول آمنة في تبيان أمر الولادة: ولم يأخذني ما يأخذ النساء من الطلق إلا أني أعرق عرقا شديدا كالمسك الأذفر، لم أعهده قبل ذلك من نفسي، فشكوت العطش، فإذا أنا بملك ناولني شربة من الفضة البيضاء فيها شراب أحلى من العسل وأبرد من الثلج وأزكى رائحة من المسك الأذفر، فتناولتها فشربتها فأضاء علي منها نور عظيم. فبينما أنا كذلك، فإذا أنا بطائر عظيم أبيض قد دخل علي وأمر بجانبة جناحيه على بطني وقال: انزل يا نبي الله صلى الله عليه وسلم. فأعانني عالم الغيب والشهادة على تسهيل الولادة، فوضعت الحبيب محمدا صلى الله عليه وسلم.

ولما وضعت آمنة رسول الله كان رافعا رأسه إلى السماء معتمدا على يديه مشيرا بإصبعه، وولد مكحولا مدهونا مسرورا مختونا. ويروى أن آمنة لما وضعته أرسلت إلى عبد المطلب فأتاها وأخبرته بما رأت، فأخذه وأدخله الكعبة وقام عندها يدعو الله ويشكره وقال: الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأردان حتى أراه بالغ البنيان، أعيذه من شر ذي شنآن من حاسد مضطرب العنان. نقف هنا ونتابع في الحلقة المقبلة إن شاء الله عن رضاعة النبي عليه السلام ومرضعاته.

0: صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتفرد بالجلال والمتصف بصفات الكمال، أحمده حمدا كثيرا مباركا في المستقبل والحال، وأشكره شكرا يثقل الأرض والجبال، وأوحده توحيد عبد معترف بذنوبه الثقال، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين بالغداة والآصال. وبعد، we start with the name of Allah, the merciful to the believers and non-believers in this world, and the one exclusively merciful to the believers in the hereafter. We praise Him and thank Him for all the blessings He endowed upon us without Him being obligated to do so. We ask Him to raise the rank of our Master Muhammad, the final and choicest prophet, and to protect his Muslim followers from whatever he feared for them thereafter. هذا هو الدرس العاشر من سلسلة السير للخير بعنوان معاني

فلا يجوز أن يكون اسم من أسماء الله تعالى دالاً على خلاف الكمال. We mentioned in the last lesson the ayah 180 of Surah Al-A'raf that means, and to Allah belong the perfect names. So invoke Him, call Him by them, and leave those who practice deviation concerning His names. Hence, it is not possible for any of the names of Allah to denote imperfection. وَذَكَرْنَا قَوْلَ الْإِمَامِ الْأَشْعَرِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّ أَسْمَاءَ اللَّهِ تَوْقِيفِيَّةِ فَلَا يَجُوزُ إِطْلَاقُ شَيْءٍ مِّنَ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ عَلَى اللَّهِ إِلَّا بِإِذْنٍ مِّنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ أَوِ الْإِجْمَاعِ. Imam al-Ash'ari said, the names of Allah are textual, means dependent on, textual, based on texts. Thus, it is not permissible to call Allah by any names or attributes except with the permission of the book, the sunnah, or the Islamic scholarly consensus, ijma'. وَكَذَلِكَ ذَكَرْنَا حَدِيثِ إِنَّ لِلَّهِ تَعَالَى 99 اسْمًا 100 إِلَّا وَاحِدًا مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةِ. وَقُلْنَا إِنَّ الْمَعْنَى عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ أن يكون أن يحفظها الشخص ويعتقد معانيها. We mentioned also the hadith, certainly Allah has 99 names, 100 minus 1. The one who memorizes them, understands them, and believes in their meanings, will enter paradise. وسردنا في نهاية الدرس وسردنا الأسماء الحسنى المذكورة في رواية الترمذي تبركا يعني باغين بذلك البركة من الله تغين البركة. We mentioned at the end of the lesson, the previous lesson, the perfect names of Allah mentioned in the narration of At-Tirmidhi out of seeking the blessing from Allah subhanahu wa ta'ala. الآن نبدأ في الدرس العاشر. ثم إن أسماء الله تعالى قسمان. هناك نوعان من أسماء الله تعالى. قسم لا يسمى به غيره. هو فقط الله يسمى به لا يسمى به غيره. وقسم يسمى به غيره. يعني قسم يسمى به الله ويسمى به غير الله. يجوز. Moreover, the names of Allah are two types. A type that is exclusive to Allah and a type that is not. In other words, there are names that is forbidden for other than Allah to have them. So they are exclusive to Allah. And other names that other than Allah are permitted to have. فَاللَّهُ وَالرَّحْمَنُ وَالْقُدُّوسُ وَالْخَالِقُ وَالرَّزَّاقُ وَالْمُحْيِي وَالْمُمِيتُ وَمَالِكُ الْمُلْكِ وَذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ لَا يُسَمَّى بِهِ إِلَّا اللَّهُ قاله أبو منصور البغدادي في أصول الدين. فإذا هذه الأسماء فقط يسمى بها الله، يحرم أن يسمى بها غير الله. Some of the exclusive names are Allah, الرحمن، القدوس، الخالق، الرزاق، المحيي، المميت، مالك الملك، and ذو الجلال والإكرام. Abu Mansur al-Baghdadi stated this in Usuluddin. So those are names that it is forbidden for other than Allah to have. Nobody should be named with those names. It is sinful. أَمَّا أَكْثَرُ الْأَسْمَاءِ فَيُسَمَّى بِهِ غَيْرُ اللَّهِ أَيْضًا فَيَجُوزُ أَنْ يُسَمِّيَ الشَّخْصُ بِنَهُ رَحِيمًا. As for the majority of the names, other than Allah may be called with them. A man may call his son Rahim. وهناك تفاصيل في موضوع تسمية غير الله ببعض الأسماء المذكورة في الأسماء الحسنى لا ندخل فيها الآن. There are details about naming other than Allah with some of the names that are mentioned in the

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. أحبابنا الكرام، أهلا وسهلا بكم بسلسلة من الحكايات والسوالف الحلوة والهاتفة من سوالف أهلنا. سالفتنا اليوم قسمة الإعرابي. هسه ايش راح اسوي انا؟ هذه عندي دجاجه واحده مطبوخه، عجبها تكفينا ما تكفينا؟ نخلي انتظر يجي وان شاء الله ادلسه يروح يجيب دجاجه لخه.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تقبل الله. اخبار خطبه الجمعه اليوم شنو؟ شلون موضوعها؟
1: منا ومنكم صالح الاعمال. الخطبة اليوم يا عيني كانت عن الآية اللي تقول وقل ربي زدني علما، وحكى الإمام وقال عن أهمية علم الدين وبالأخص علم معرفة الله وعلم العقيدة، وقال بس هذا أقول لك هي مو منقولة على الإذاعة، أنت مو تسمعيها كل جمعة.
0: لا أسمعها بس مشغولة شوية، كانت أم أحمد وياي على التليفون وانشغلت وياها، فيعني ما سمعت كل الخطبة. وعزمتها على الغداء، قلت لهم بعد الصلاة تعالوا تغدوا يمنا إذا يعجبكم.
1: إيه هلا بيهم.
0: فأنا مطلعة دجاجة واحدة يعني طابختها، فدا أفكر يعني ما أعرف، قلت بس تجي من وقت أدزك تروح تجيب لنا دجاجة ثانية.
1: شو طلعني السبع الحارة دي نسجد الحرارة برق ورجعت يا معودة منو كويسة أصلا أروح عليها؟
0: لا عد الشون
1: هم ثلاث نفرات،
0: ثلاث نفرات وإحنا نفرين خمسة. يعني شنو رأيك تكفينا؟
1: يعني شكو عليها الدجاجة؟ شو بيها الدجاجة خير
0: يعني
1: وبركة.
0: ما أعرف دار أسألك، أخليها مطبوخة بصحيتها مشوية على البرياني، لو أفلسها لو أفلسها وأخبطها ويا البرياني، شو تقول؟ شنو رأيك؟
1: هتخليها عدلة وإحنا نقسمها بيناتنا يعني؟
0: إيه يعني هيك. هاي شبيك معود أني وين هو وين شبيك؟
1: فكرتيني بقسمة الإعرابي مع الدجاجة.
0: يا معود أساني وقت قسمة الإعرابي سدي فهمني شو رح أسوي.
1: لا أو في السخلة أحكي لك هاي وأنت رح تطلعين في الجواب. أنا متأكد.
0: يا إعرابي هاي قسمة.
1: يابا أنا أحكي لك إياها وهي هاي رح تنطيك الحل. شوف أحكي لك.
0: هاي
1: قلش قبل كان أكو فد واحد من أهل الحضر بالمدينة عايش هو وجهالة، عدة اثنين ولد واثنين بنات ومرته
0: زين،
1: وعنده ابن خالة عايش بالبادية
0: زين.
1: اجى عندهم خطار في اليوم، فهذا اللي الرجل الحضري هو أصلا يبيع الدجاج، يعني هو شغلته يبيع دجاج، صاحب دجاج
0: زين.
1: فمن اجى ابن عمته ابن خالة عفو اجى عليه، فقالها المرته على العشاء طلعينا دجاجة نبي سالفة الدجاجة مالتش، فطلعت له دجاجة مشوية أنا شوينا الدجاجة نتعشى بيها وقعدة والرجال ومرته والولدين والبنيتين والعرابي، وحطوا الدجاجة المشوية بيناتهم وحتى يضحكون قالوا له للعرابي، قال له ابن خالة قال له قسم الدجاجة بيناتنا
0: زين،
1: قال له تقبلون قسمتي؟ قال له اي قسم
0: زين.
1: فشال الراس والرقبة وقال الرأس للرئيس والطائمة لابو البيت. طب بس الراس والرقبة
0: زي.
1: وشال الجناحين وانطاها للولدين وقال الجناحان للابنين وانطى كل ولد جناح
0: زين،
1: وشال العود مال الفخاذ الصغار وقال الساقان للبنتين وانطى كل بنيه ساق، وبعدين قطع العجز وانطى للمراه وقال العجز للعجوز، وشال بقية الدجاجة قال الزور للزائر واخذها كلها وخذهم جوعانين هو أخذ الدجاجة كلها إله.
0: شن هالقسمة هاي؟
1: هاي قسمة
0: هاي التقسيم.
1: هو عاد هاي قسمته بس ما كملت القصة، كمل لك إياها.
0: إيه دخل أشوف أنا تاني شن رح أقسم الدجاجة.
1: ثاني يوم الرجال إيش قال المرتة؟ قال هذا البارحة أخذ الدجاجة وخلاها جواعة، اليوم طبخينا على الغداء خمس دجاجات.
0: زين.
1: خمس دجاجات.
0: زين.
1: قالت لي يا رجال مو إحنا صرنا ستة. احنا ستة اصلا بنتين وبنيتين واحنا اثنين ستة وهو واحد صرنا سبعة،
0: سبع نفرات.
1: قالها ما يخالف سويها خمس دجاجات خلينا نشوف ايش راح يسوي،
0: يعني داري دي شوفه شلون راح يقسم هالمرة.
1: اي جابوا الغداء فقال له اقسم بيننا. فقال له مو اخاف انتوا البارحة غضبتوا من القسمة مالتي زعلتوا علي. قال له لا ما زعلنا ابد. فقال له ما زعلنا قسم بيناتنا
0: زين.
1: قال له يا ابن عمتي تريد أقسم لك شفع لو وتر؟ يعني فردي لو زوجي.
0: ايه
1: قال سوي لنا اياها وتر
0: زين
1: فردي
0: فردي
1: زين. قال لما يخالف انت ومرتك ودجاجه ثلاثه والولد اثنين ودجاجه ثلاثه والبنيات اثنين ودجاجه ثلاثه ويبقى دجاجتين واني واحد ثلاثه واخذ دجاجتين له.
0: اقول لك يعني حجي عمي خليني على تقسيمي.
1: لا بعد ما كمل بعد ما كمل
0: لا عاد بعد
1: شو هم نفس الشيء قالوا له حجي هاي شنو هاي يبعون عليه حافن دجاجتين وهم قاعدين كل اثنين بدجاجه زعلوا
0: زين
1: قالوا له هاي القسمه ما عجبتنا قالوا بلا عاد ايش تريدون نحول على الشفق يعني نحول على الزوجي قالوا له اي حول لنا على الزوجي كان يقول لهم مو مشكله جيبوا الدجاج من جديد اخذ الدجاج خمسين خلاهن يمه
0: زين
1: قال يابا التوزيع راح يصير كالتالي
0: أي.
1: انت وولد اثنين ودجاجه اربعه
0: صرت اربعه
1: والمراه وبنات اثنين ودجاجه اربعه واني وثلاث دجاجات اربعه واخذ ثلاث دجاجات حفظ هنا وقال هذا غدايه
0: ما شاء الله
1: خلاص وقال رفع
0: ايديه
1: حل القضيه ورفع ايديه للسماء وقال اللهم اني اشكرك والحمد لك لانك فهمتها لي وخلاهم فاتحين حلوقهم ما يعرفون شو يسوون.
0: اقول لك عيني حجي
1: فانت على هالسالفه خلي الدجاجه حتى نقسمها بيناتنا
0: انا اقسمها على معرفتي
1: احسن لك بابا
0: راح افلسها على البرياني حتى الكل ياكل من كل الدجاجه
1: فلسيها على البرياني واخلص احسن شيء ولا يطلع لنا مثل قسمه الاعرابي وهالنوبه لكن الدجاج ولا حفظنا شيء انت تحفظ انت يصلك العجز وانا يوصل لي الركبه والراس بس ما تفيدنا هذه
0: ان شاء الله خير ان شاء الله
1: خير ان شاء الله سهل عاد فلش الدجاج
0: انا رايح راح ابلش بالشغل
2: سالفتنا اليوم خلصت بس سوالف اهلنا هوايه فخليكم ويانا والحلقه الجايه من سوالف اهلنا

0: تلاوة عطرة من القرآن الكريم مع المقرئ محمد صديق المنشاوي من الآية 38 بعد 100 من سورة الأعراف إلى الآية 44 من سورة الأنفال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون

واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا

قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا

ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون

ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا

وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى

فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص

بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه

وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير

ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة

جهنم وبئس المصير. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا

Praise be to Allah, and may Allah raise the rank of Prophet Muhammad and protect his nation from that which he fears for it. Alhamdulillah wa sallallahu wa sallama ala rasulillah. مستمعين الكرام, إن العنصرية وللأسف موجودة في أستراليا. ووفقاً للأستاذ كيفن دان, عميد كلية العلوم الاجتماعية وعلم السلوك بجامعة سيدني الغربية, فإن 87% من الأستراليين يوافقون على أن العنصرية مشكلة في أستراليا وأنه ينبغي القيام بشيء حيال ذلك. Dear listeners, unfortunately, racism does exist in Australia. According to Professor Kevin Dunn, the Dean of the School of Social Science and Psychology at Western Sydney University, 87% of Australians agree that racism is a problem in Australia and that something should be done about it.

So, what is racism? Racism takes many forms. In general, it is a belief that a particular race or ethnicity is inferior or superior to others. Racial discrimination involves any act where a person is treated unfairly or vilified because of their race, color, descent, national or ethnic background. العنصرية تأخذ أشكالا عديدة. بشكل عام هي اعتقاد بأن عرقا معينا هو أدنى من الآخرين أو أعلى من الآخرين. ينطوي التمييز العنصري على أي فعل يتم فيه معاملة شخص ما بطريقة غير عادلة أو تشويه سمعته بسبب العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني. Why talking about racism? Because we know that racism is a major social problem experienced by people from culturally and linguistically diverse backgrounds, particularly members of the Muslim community. Therefore, we should not shy away from talking about it, and we should confidently tackle racism whenever it takes place. نتكلم عن العنصرية لأننا نعلم أن العنصرية هي مشكلة اجتماعية كبيرة يعاني منها أشخاص من خلفيات ثقافية ولغوية خاصة من أفراد المجتمع الإسلامي. لذا علينا أن لا نخجل من الحديث عنها، وعلينا أن نتصدى بثقة للعنصرية كلما حدثت.

how may people experience racism? People can experience racism in different settings, including schools, work, and on the streets. Therefore, it is important for schools, workplaces, public and private organizations to adopt anti-racism policies with transparent complaint handling processes and reporting on outcomes. يتعرض الناس للعنصرية في أماكن مختلفة، بما في ذلك المدارس وأماكن العمل وفي الشوارع أيضاً. لذلك من المهم للمدارس وأماكن العمل والمؤسسات العامة والخاصة أن تتبنى سياسات مناهضة للعنصرية مع وجود إجراءات شفافة لمعالجة الشكاوى والإبلاغ عن النتائج.

Today Lives. يهدف هذا البرنامج مستمعين بشكل أساسي إلى تثقيف المجتمع حول كيفية مواجهة المشكلة العنصرية، والأهم من ذلك عدم السماح لها بالتأثير على حياتهم اليومية. What is the Islamic judgment of racism? قال الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. This verse of the Quran means: O people, God created you from a man and a woman, Adam and Eve, and God made you people and tribes so you get to know each other. The most gracious among you is the most pious of you. Dear listeners, we are living in a diverse society, and the values of Islam offer an approach which paves the way for a more harmonious and cohesive society. These values include mercy, care, compassion, integrity, sacrifice, and inclusion. مستمعينا الكرام، نحن نعيش في مجتمع متنوع، وقيم الإسلام تقدم مقاربة تمهد الطريق لمجتمع أكثر انسجاما وتماسكا، وتشمل هذه القيم الرحمة والرعاية والنزاهة والتضحية والشمول.

مستمعينا الكرام، لقد أرسل الله النبي الأعظم محمداً صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، وعلم الناس المعنى الحقيقي للأخوة بين البشر على الرغم من خلفياتهم العرقية واللغوية المتنوعة وبغض النظر عن لون بشرتهم. والحديث التالي يحدد المبادئ التوجيهية لتعامل الناس مع بعضهم البعض. قال عليه الصلاة والسلام: لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى، رواه الإمام أحمد. ومعنى الحديث أنه لا يوجد فرق بين عربي وغير عربي إلا بالتقوى. يبين لنا هذا الحديث بوضوح أن العنصرية مرفوضة في الإسلام، لذلك من الأهمية بمكان نشر مبادئ الإسلام جيداً وبالطريقة الصحيحة حتى يتحقق فهم أفضل للمسلمين والإسلام، وتبدد المفاهيم المغلوطة حول ما جاء به هذا الدين العظيم.

ختاماً مستمعينا، إننا نعيش في مجتمع متعدد الثقافات، وإن الحماية من العنصرية والتعصب وخطاب الكراهية أمر أساسي لنجاحنا كمجتمع متعدد الثقافات. ومن أجل الحصول على أمة متماسكة اجتماعياً، علينا أن نحمي أفراد مجتمعنا من الإيذاء العنصري والتعصب. إننا كدولة تفخر بنفسها بأنها تعمل على تحقيق القيم الراقية بما فيها العدالة، لا ينبغي أن نكتفي بالتركيز على مكافحة الإرهاب البغيض وتجاهل المخاطر المتزايدة للعنصرية المقيتة. وعلى الرغم من مشكلة العنصرية المتزايدة في مجتمعنا، فإننا سنواصل العمل مع الطيبين من أجل بناء مجتمع أكثر انسجاماً وتماسكاً.

0: عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام، 13 و14 و15. رواه النسائي والترمذي وصححه ابن حبان.
1: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة العشاء إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Isha prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا.

0: صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان الفجر. It's now time for فجر أذان.
2: الله أكبر الله.

آمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا.

اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت

خير. اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت وشر ما لم أعمل. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت.

أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إني أسألك الهدى والسداد. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. اللهم إني أعوذ بك من شر الغنى والفقر. اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء وسيء الأسقام، ومن شر سمعي وبصري.

دينك. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

عين الإمام علي لا عذب الله أمي إنما شربت حب علي وأسقتني مع اللبن.

بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. أما بعد، أحبابنا، يقول ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وروى مسلم والطبراني عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا آجره الله تعالى في مصيبته وأخلف له خيرا منها. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا يا رب العالمين. أحبابنا، إن الله تعالى خلق الخلق وقدر لهم آجالا، فطوبى لمن استعد لما بعد الموت وتزود من دار الفناء لدار البقاء. وكلامنا اليوم عن الوارد في الشرع بشأن الميت المسلم من أمر تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه وتلقينه، حتى إذا ما أصابتك مصيبة بفقد حبيب لك، بفقد قريب لك، اتبعت الشرع ولم تكن مجرد مقلد لعادات قد توافق الشرع وقد لا توافقه. ولنبدأ أخي المؤمن، منذ سماعك خبر الوفاة ماذا تقول وماذا تفعل؟ قل: إنا لله وإنا إليه راجعون. وإياك والاعتراض على الله، وإياك والتسخط على الله. وكم هو عظيم قول النبي صلى الله عليه وسلم عند وفاة ولده إبراهيم: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. وروى مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه، ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. فضج ناس من أهله، فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه. ثم الواجب يا أحبابنا في غسل الميت هو تعميم جسده، شعره وبشره بالماء المطهر مرة واحدة، وما زاد على الغسلة الواحدة فهو سنة. ومن السنن أن يبدأ بغسل رأسه، ثم إفاضة الماء ليغسل شقه الأيمن ما أقبل منه، أي من جهة الوجه، ثم شقه الأيسر، ثم شقه الأيمن من خلف، ثم شقه الأيسر من خلف. هذا الترتيب أفضل. وأن يجعل في مائه سدر أو نحوه، وذلك لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء اللاتي تولين غسل ابنته زينب، أن يجعلن في غسلها، أي الماء الذي تغسل به، سدرا. وأقل واجب في تكفين الميت ما يستر جميع بدنه، لكن يستثنى رأس محرم بحج أو عمرة مات قبل التحلل من الإحرام، فإنه لا يستر رأسه بل يترك مكشوفا حتى يبعث يوم القيامة بهيئة الإحرام ملبيا، أي قائلا: لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك. أما صلاة الجنازة
يشترط فيها شروط الصلاة الواجبة من استقبال القبلة والطهارة عن الحدثين وعن النجاسة التي لا يعفى عنها وغير ذلك من الشروط، ولا بد فيها أيضا من تجنب المبطلات للصلاة، فما أبطل الصلاة أبطلها، ويحمل بعد ذلك إلى المقابر. فتخيل نفسك أخي المؤمن وأنت على المغتسل، وأنت محمول على الأكتاف إلى المقابر، فهنيئا لمن هيأ الزاد ليوم المعاد، هنيئا لمن جمع من هذه الدنيا الزائلة الفانية لما بعد الموت. فإن التقي الصالح عندما يحمل إلى المقابر روحه تكون فوق الجسد من شدة فرحه واشتياقه للقبر الذي هو ذاهب إليه، يقول: قدموني قدموني. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، اللهم ثبتنا عند نزول المصائب والبلايا يا أرحم الراحمين. هذا، وأستغفر الله لي ولكم.

النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد, we start with the name of Allah, the merciful to the believers and non-believers in this world, and the one exclusively merciful to the believers in the hereafter. We praise Him and thank Him for all the blessings He endowed upon us without Him being obligated to do so. We ask Him to raise the rank of our Master Muhammad, the final and choicest Prophet, and to protect His Muslim followers from whatever He feared for them. Thereafter, هذا هو الدرس الثاني عشر من سلسلة السير للخير بعنوان سفراء الله. This is the 12th lesson of the series Marching for the Good, titled Ambassadors of God. والسفير هو الرسول. السفير هو الرسول. وكذا هو المصلح بين القوم. والجمع سفراء. وقد سافر بينهم يسفر سفرا وسفارة وسفارة. معناه أصلح. Ambassador is an authorized messenger or representative. فنقول فإن الله جل وعز بعث الأنبياء رحمة للعباد إذ ليس في العقل ما يستغنى به عنهم لأن العقل لا يستقل بمعرفة الأشياء المنجية والمهلكة في الآخرة. فالعقل مثلا لا يستقل بمعرفة أن الصلوات خمس ويشترط لها الوضوء, يعني مهما فكر الإنسان العاقل وتفكر وأخذ الوقت في ذلك لا يعرف بنفسه دون إخبار أن هناك صلوات خمس مفروضة وأنها لا بد أن يتوضأ لها. العقل لا يستقل بمعرفة ذلك, لا بد أن يخبره مخبر صادق. فإذا في بعثة الأنبياء مصلحة ضرورية لحاجتهم, لحاجة الناس إلى ذلك. فالله سبحانه وتعالى متفضل بها, بهذه البعثة بإرسال الأنبياء إلينا. فالله متفضل بها على عباده. فهي هذه البعثة, بعثة الأنبياء, سفارة بين الحق تعالى وبين الخلق. في هذا إصلاح لنا, في بعثة الأنبياء إصلاح لنا, في إرسال الأنبياء إصلاح لنا نحن البشر. Since the mind cannot independently on its own know the matters that make one safe and saved in the hereafter, the Creator Allah sent prophets, the prophets, as mercy for people. The sound mind dictates that they are indispensable. We cannot just know things without the prophets telling us what we need to know. How could the mind know of specific acts of worship like the five obligatory prayers and their requirement of wudu, ablution? If a man, a sound-minded man, remains thinking for a whole year, he would not arrive at the result that there are five obligatory prayers that the accountable must do every day, and that one of the conditions of having a valid prayer is to perform wudu ahead of the salah of the prayer. The person cannot do it on its own, on his own. The mind does not reach it, that result, on its own. Someone who is a trustworthy informer has to tell this person with that mind that you have to pray five times a day and make sure you have wudu before you pray. So in sending these prophets, there is a necessary and emphasized welfare for the humans. And Allah subhanahu wa ta'ala, out of His generosity, sent these prophets. It was an obligation. It was not an obligation.

on Allah to send such prophets to us for our own welfare. So this is a generosity from Allah subhanahu wa ta'ala. زِدْ عَلَى ذَلِكَ يعني زِدْ عَلَى أَنَّنَا الْعَقْلُ لَا يَسْتَقِلُّ بِمَعْرِفَتِهِ زِدْ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ عُقُولَ النَّاسِ مُتَفَاوِتَةٌ وَكَمْ مِنْ شَيْءٍ حَسَّنَهُ قَوْمٌ وَقَبَّحَهُ آخَرُونَ يعني إذا اعتمدنا على العقل الناس لا تتفق كلها على تحسين شيء أو على تقبيح شيء فسترى أناسا يحسنون شيء يقولون هذا حسن نفعله ونشجع عليه وستجدون ناسا يقبحون الشيء نفسه ويعرضون عنه و يلومون من يفعله فتفضل الله على خلقه بهؤلاء الأنبياء يعلمونهم المنجيات يوم القيامة الله بفضله ومنه أرسل هؤلاء الأنبياء إلى خلقه حتى يعلموا هؤلاء الناس هؤلاء الخلق يعلموهم حتى يعلموهم ما ينجيهم يوم القيامة. Furthermore, the minds of people vary. How many things we know of that some deem good and others evil? So people have different minds, so they don't agree all on one thing. Some will see something as good and encourage and praise who does it, and some will see the same thing as evil, ugly, discourage people from doing it, blaming people for doing it. So Allah, out of His grace and generosity, sent the prophets to teach people the matters that make them safe and saved in the hereafter. وَالنَّبِيُّ قَدْ يَكُونُ رَسُولًا وَقَدْ لَا يَكُونُ وَكُلٌّ مُخْتَصٌّ بِالْوَحْيِ يعني عندنا نوعان من الأنبياء نبي رسول ونبي غير رسول سواء كان النبي رسولا أو نبيا كان نبيا غير رسول كل مننا من النوعين من الأنبياء النبي الرسول والنبي غير الرسول يختص بالوحي الله سبحانه وتعالى يخصصه بالوحي كلاهما يأتيهما الوحي Whether the prophet is or is not a messenger He is specified with divine revelation that we call wahy, wahyun, wahy. So there are two kinds of prophets. There are the prophets who are messengers and the prophets who are not messengers. Regardless of whether the prophet is a messenger or is not a messenger, both prophets, both kinds of prophets are specified by Allah with receiving divine revelation that we call al-wahy. والوحي إعلام من قبل الله جل وعز لمن اجتباه من عباده. فإذا الوحي الذي يأتي ينزل على الرسول على النبي هذا إعلام من قبل الله جل وعز الله يعلم عبده هذا النبي الرسول وغير الرسول يعلمه بأمور فإذا لمن اجتباه من عباده يعني لمن اختاره من عباده الله يختار من هؤلاء الخلق رجالا ينزل عليهم هذا الوحي يعطيهم هذا الوحي يعلمهم بما بأوامره بواسطة ملك وهو الغالب حيث الغالب سيدنا جبريل عليه السلام هو ملك الوحي هو ينزل على الأنبياء بالوحي هذا من حيث الغالب لكن أحيانا وبدون واسطة فإذا الملك واسطة للوحي وبدون واسطة كأن ينزل على قلب النبي يعني ينزل الوحي على قلب النبي أو في المنام أو يرى النبي عليه السلام أي نبي يرى في المنام أنه مأمور بكذا من قبل الله سبحانه وتعالى فإذا هناك أنواع من الوحي وحي بواسطة الملك جبريل على الغالب وحي بدون الملك مثلا الله ينزل على قلب النبي هذا الوحي
فالنبي يفهم ما نزل عليه أو يرى في المنام أنه مأمور بكذا، كما حصل لسيدنا إبراهيم عليه السلام، رأى في المنام أنه مأمور بذبح ولده، فهذا رؤيا الأنبياء وحي، فلذلك قام سيدنا إبراهيم بتنفيذ ما أوحي إليه مناما. So wahi, this divine revelation, is information communicated by Allah to whomever Allah selected from among His creation. So Allah informs some of His creation. He chooses from among His creation men to receive certain information. And this information is called wahi. And this wahi happens through a medium, usually angel Jibreel or Gabriel, or without a medium, such as lodging it, this information, this wahi, lodging it, instilling it in the heart of the Prophet, or through a dream. So there are different ways by which al-wahi is communicated to the Prophet. To the Prophet, which means any Prophet. Usually, most of the cases, Angel Jibreel alayhi salam is the one who communicates this wahi to the prophets. But there are cases, there are times, instances when this wahi will be communicated to the prophets without Angel Jibreel. Either, for example, by Allah lodging this wahi in the hearts of these prophets, or by them seeing dreams. And the dreams of the prophets, as reported by Prophet Muhammad, is one kind of wahi. You know that Prophet Ibrahim alayhi salam saw in the dream that he was ordered to slaughter his son Ismail. And that's why, because he knew it was an order from Allah, although it's in the dream, he knew that this is wahi, and he went ahead without any hesitation or delay to carry it out. So this is what wahi is. فالنبي الرسول هو رجل أوحي إليه بشرع جديد أو شرع ينسخ بعض شرع من سبقه وهو مأمور بتبليغه. فإذا عندنا النبي الرسول، النوع الأول من الأنبياء، قلنا نبي الرسول ونبي غير رسول. فالنبي الرسول هو رجل، فإذا ليس بامرأة وليس بجني، فهو بشر إنسي ذكر، هو رجل أوحي إليه بشرع جديد، بقانون جديد، أو شرع ينسخ بعض شرع من سبقه، أو كان سبقه رسول لا أتاه شرع، ثم هذا النبي الرسول الذي نتكلم عنه هو الله سبحانه وتعالى أوحى إليه بشرع ينسخ يلغي بعض شرع من سبقه ليس كله. والنبي الرسول والنبي الرسول مأمور بتبليغ هذا الشرع، مأمور بتبليغ الوحي الذي نزل عليه. الله قال في القرآن وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، وكذلك في الآية في الأنبياء وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. ففي سورة يوسف والنحل لفظ من قبلك، وفي سورة الأنبياء قبلك بدون من. So the messenger who is a rasul is a man who receives wahi containing a new set of laws or laws that abrogate some of the laws revealed to a previous messenger. So it could be the Rasul is the man who receives al-wahi that contains a new set of laws, means he is the first messenger, so he will have a new set of laws. Or if there were messengers before him, then he receives laws that abrogate, means cancel, some of the laws revealed to the previous messenger. And when we say cancel some, means it does not cancel everything the previous messenger has received. And the messenger is a man, so he is not a woman, and he is a human being. He is not a jinni, for example, or an angel. And this messenger, this prophet who is a messenger,
has the orders to convey the revelation. He does not keep it to himself,

0: some of whom were not messengers. And in the Sunnah, in the Hadith of the Prophet, it is mentioned that they were in number more than 100,000. So, 25 prophets were mentioned by name in the Quran. In the Sunnah, it is mentioned that there were more than 100,000. وعندنا الجدول بأسماء الأنبياء المذكورين في القرآن. We have the chart or the table that in which the prophets mentioned in the Quran are listed. سأقرأهم: آدم, إدريس, and in English Enoch, نوح, Noah, هود, صالح, إبراهيم, Abraham, لوط, Lot, إسماعيل, إشمعيل, إسحاق, Isaac, يعقوب, Jacob, يوسف, Joseph, أيوب, Job, شعيب, موسى, Moses, هارون, Aaron, ذو الكفل, داود, David, سليمان, Solomon, إلياس, I don't know what the English name is, إلياسع, I don't know the English name, يونس, Jonas, or Jonah, زكريا, Zacharias, يحيى, John, عيسى, Jesus, and وخاتمهم محمد, and the last prophet is Muhammad, عليهم الصلاة والسلام, peace and blessing be upon all of them. والذين بغير الأسود, بخط غير الأسود, هم الأنبياء العرب. هناك أربعة أنبياء عرب بين جميع الأنبياء المذكورين. And you see that some of the names are written other than black, and these are the Arab prophets among all those prophets mentioned. So الأنبياء العرب محمد, هود, صالح, وشعيب. طبعا هود, صالح, شعيب, ومحمد بالترتيب الزمني. So the, among all these prophets, there are four prophets who were Arabs: هود, صالح, شعيب, and محمد عليهم الصلاة والسلام. وهناك أنبياء غير مذكورين في القرآن. مثال شيث. There are prophets who were not mentioned in Al-Quran by name. So Seth. هذا وولد آدم عليه السلام الصلب. Seth was the direct son of آدم عليه السلام. هو الذي صار نبيا رسولا بعد وفاة آدم. He was the one who became the prophet and messenger after Adam's death عليهما السلام. بنيامين, Benjamin, دانيال, Daniel. وهناك رجال مختلف في نبوتهم. بعض العلماء يقولون هم أنبياء, وبعض العلماء يقولون هم رجال صالحون ليسوا بأنبياء. لقمان. So there are people whom the scholars have difference about. Some scholars consider them prophets of Allah. Some scholars consider them as righteous, upright, you know, صالحون, أولياء. لقمان is one. الخضر, ذو القرنين, those عليهم السلام or رضي الله عنهم, where some consider them prophets, some consider them non-prophets, just righteous people. قال جل وعز: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض, منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. وقال جل وعز: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. فالله في هاتين الآيتين يبين لنا أن بعض الرسل أفضل من بعض, درجاتهم أعلى من درجات غيرهم من الرسل. كذلك بعض الأنبياء درجاتهم أعلى من أنبياء آخرين. فالرسل فيما بينهم والأنبياء فيما بينهم يتفاوتون في الرتب. فإذا بعض الرسل أفضل من بعض الرسل, وبعض الأنبياء أفضل من بعض الأنبياء. لكن النبي الرسول أفضل من النبي غير الرسول. فإذا عندنا رسل أفضل من رسل, أنبياء أفضل من أنبياء, لكن الأنبياء الذين هم رسل أفضل من الأنبياء الذين هم غير رسل. So the two verses I recited, Al-Baqarah 253 and Al-Isra 55, both verses state that Allah has set the ranks of some prophets and messengers above those of other prophets and messengers respectively. It means the rank of some prophets is higher than the rank of other prophets. The rank of some messengers is higher than the ranks of other messengers. However, the messengers are higher in rank than the prophets who are not messengers. So the messengers have higher rank than those prophets, their fellow prophets who are not messengers. وطبعا تفضيل بعض الأنبياء على غير الأنبياء ليس فيهم ذم لمن هم دونه غيرهم من الأنبياء أو غيرهم من الرسل. And when we say some prophets are higher than other prophets or messengers are higher than other messengers and prophets, there is no in it either explicitly or implicitly dispraise for the prophets or the messengers who are lower in rank than the others. فالمسلم يحترم كل الأنبياء ويعظم كل الأنبياء سواء كانوا رسلا أم لا. And the Muslim glorifies or exalts, shows reverence, great respect for all the prophets of Allah, whether or not they were messengers. قال عز وجل وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. أي الله سبحانه وتعالى أخذ عهدهم, أخذ من هؤلاء النبيين عهدهم على الوفاء بما حملوا. الله حملهم الرسالة وحملهم النبوة, فهم في هذا الميثاق قالوا يعني التزموا أن يوفوا بما حملوا والتزموا من تبليغ الرسالة, فكذلك إن كانوا رسلا فيبلغون الرسالة, والتزموا أن يبشر بعضهم ببعض. يعني الله أعلم الأنبياء أنه سيكون رسول اسمه محمد عليه الصلاة والسلام, فبلغوا أخبروا أتباعكم بقدومه وآمنوا به وانصروه. For example, Allah ويصدق بعضهم بعضا, يعني كل الأنبياء يصدقون يؤمنون بعضهم بعضا. In this verse, we are told that Allah had a strong covenant with all prophets, especially Muhammad, Noah, Abraham, Moses, and Jesus, to fulfill their mission, which includes conveying Islam and spreading the good news about and believing in each other. So this was a covenant, means an agreement. It means they committed themselves that they will convey Islam, they will spread news about each other. For example, we are told that every prophet was told that Muhammad was coming, so they should tell to believe in him and should tell their followers to believe in Muhammad and support him if they were to meet with him or to meet him. And of course, they believe in each other. Every prophet would believe in every other prophet. هؤلاء الخمسة بالذكر وإن دخلوا في زمرة النبيين تفضيلا لهم. يعني الله ذكر وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك, فذكر محمدا وذكر نوح ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم, فخص الله ذكر هؤلاء الخمسة مع أنهم هم جزء من النبيين داخلون في زمرة النبيين. لماذا؟ تفضيلا لهم, معناه لهم درجة خاصة. These five messengers, means Muhammad, Nuh, Ibrahim, Musa, and Isa, were mentioned here by name to indicate their sublime status among the other prophets. وهؤلاء الرسل الخمسة سموا في القرآن أولي العزم. قال ابن عباس هم ذو الحزم والصبر. They, these five messengers, were called in the Quran ulul azm, the ones with resolve and patience and endurance. وكذلك وردوا في السنة في حديث الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أولي العزم عليهم الصلاة والسلام أفضل الرسل 5: محمد، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى، ثم نوح. Moreover, these 5 messengers were mentioned in the Sunnah, the hadith of the Prophet, narrated by Al-Hakim from the route of Abu Hurairah, and that the best messengers are 5, and in order of rank, starting with the best, they are Muhammad, Abraham, Ibrahim, Moses, Musa, Jesus, Isa, and Noah, Nuh, alayhim afdalu salati wa afdalu salam, as you see in the chart there. وَأَدْخَلَ لَفِيفٌ مِّنَ الْعُلَمَاءِ أَنْبِيَاءَ آخَرِينَ فِي أُولِي الْعَزْمِ. يعني بعض العلماء قال هناك أنبياء آخرون غير الخمسة هم كذلك من أولي العزم. So some scholars included other prophets to these elites. So some scholars said أولي العزم are not just those 5. They are many beyond the 5. لكن لم يدخل أحدهم آدم عليه السلام في أولي العزم. However, none of the scholars mentioned Adam as one of those elite messengers of Allah. وهناك قول بأنهم كلهم أولو عزم. And there is a saying that all messengers are أولو العزم. So these are the messengers of with patience and endurance. أولو العزم بلغوا الغاية في الصبر، يعني بلغوا النهاية في الصبر، صبروا كثيرا إلى الغاية. هم أكثر الأنبياء صبرا وأشدهم بلاء، وهم أصحاب الشرائع. These أولو العزم were the most afflicted, patient and enduring men, enduring messengers. They were the messengers with their own revealed laws. قال الله آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم محمدا بالصبر على تكذيب من كذبه من قومه فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. In Al-Ahqaf 53, the surah, Allah ordered his messenger Muhammad صلى الله عليه وسلم to display patience and endurance as did Ulul Azm before him. As did Ulul Azm before him. ففي هذه الآية فكأن الله تعالى يقول لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم اصبر يا محمد على أذى قومك كما صبر نوح عليه السلام على أذى قومه نحو 1000 سنة. نعرف أن سيدنا نوح دعا قومه 950 سنة، فنحو 1000 سنة. وكن صادقا، يعني يا محمد، فيما ابتليت به مثل صدق إبراهيم عليه السلام في إلقائه في النار. وكن واثقا بنصرة مولاك مثل ثقة موسى لما لحقه فرعون فقال إن معي ربي سيهدين، أي سيكفين. وكن زاهدا في الدنيا مثل زهد عيسى عليه السلام الذي كان يبيت حيث أدركه الليل. فإذا هؤلاء أولو العزم صار معهم أمور، فصبروا وصدقوا ووثقوا بالله تعالى وزهدوا في الدنيا، فكن مثلهم يا محمد، اصبر على أذى قومك. As if Allah is telling his messenger Muhammad, be patient with the harm of your people like Noah was for about 1,000 years. He called people for a period of 950 years to Islam. Be truthful, O Muhammad, in facing your calamities as Abraham was when he was hurled, was catapulted into the fire. Be very confident about the support of Allah to you as Moses was when he was chased by Pharaoh's humongous army and said, I have my Lord, he will protect. Be detached from this world as Jesus was, who used to sleep wherever he was when the night fell. So these 5 messengers displayed certain qualities, and they were patient when they were calling people to Islam. And Allah is ordering, is advising Prophet Muhammad to take those grade 5 messengers, grade 4 messengers, as an example to follow. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة لعلات دينهم واحد وأمهاتهم شتى وأنا أولى الناس بعيسى بن مريم ليس بيني وبينه نبي رواه البخاري فشبه الرسول صلى الله عليه وسلم شبه رسول الله الأنبياء من أولاد آدم عليه السلام بالإخوة من أب واحد وأمهات مختلفات حيث لماذا؟ حيث إن دينهم اعتقادهم واحد هو الإسلام وشرائعهم مختلفة فإذا الإخوة لعلات يكون أبوهم واحدة وأمهاتهم مختلفة فهؤلاء يسمون إخوة لعلات فالأنبياء مثل هؤلاء دينهم واحد اعتقادهم واحد لهم دين واحد هو الإسلام لكن شرائعهم شتى أمهاتهم شتى يعني شرائعهم مختلفة Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam said the prophets are like brothers from one father and different mothers. Their religion, their creed is one, which is Islam. And their laws are different. Then he said, I'm more deserving of Jesus, the son of Mary, as there is no prophet between me and him. الرسول عليه الصلاة والسلام بينه وبين عيسى 600 سنة نحو 600 سنة فلم يكن نبي بعد عيسى إلا محمدا صلى الله عليه وسلم فقال هذا لأني ليس بيني وبينه نبي فأنا أولى الناس به عليه السلام So there were about 600 years between Jesus being raised to the heavens and Muhammad being chosen as a prophet. So the prophet said that there were no prophets between me and Jesus, so I'm more deserving of Jesus, عليه السلام. ففي شريعة آدم مثلا فرضت صلاة واحدة في اليوم والليلة وفي شريعة عيسى صلاتان وفي شريعة محمد صلى الله عليه وسلم خمس طبعا بعد ليلة المعراج قبل ليلة المعراج كانت أمة محمد تصلي مرة واحدة في الليل ثم نسخ بعد بالخمس بعد ليلة الإسراء والمعراج. So in Adam's law, Muslims prayed once a day. In Jesus means law two, and in Muhammad's five. Of course, in Muhammad's five, that's after the night of the ascension and the night journey, al-Isra wal-Mi'raj. Before that, the Muslims were used to pray once at night, and then after the night of al-Isra and al-Mi'raj, the five prayers were prescribed by Allah. So this is one example of the difference between the Sharia's of these messengers. فهذا مثال على اختلاف بعض الأمور في الشرائع. وكان يجوز يعني عندنا أمثلة أخرى. وكان يجوز في شريعة يعقوب عليه السلام الجمع بين الأختين في النكاح. يعني يجوز للرجل أن يتزوج شقيقتين في الوقت نفسه ثم حرم ذلك في شريعة التوراة يعني فيما بعد لما موسى عليه السلام أوحي إليه بالتوراة صار هذا الأمر حراما وكان المسلمون من الأمم السابقة لا يصلون إلا في الأماكن المعدة خصيصا للصلاة يعني لا تقبل الصلاة من مسلم قبل محمد عليه السلام إلا أن يصليها في معبده في المكان المخصص للصلاة وأما في الشريعة المحمدية فيجوز أن يصلي الشخص يعني المسلم في البيت أو في الحقل أو في المسجد كما قال عليه السلام وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا رواه مسلم يعني مسجد يعني مكانا للسجود يعني مكانا للصلاة إذن حيث أدركت المسلم الصلاة يصلي إن كان المكان طاهرا وطهورا يعني يجوز التيمم بتراب الأرض In Jacob's law سيدنا يعقوب عليه السلام the son of Ishaq it was permissible for a man to have two sisters as co-wives so a man the Muslim could at the same time have two sisters as his own wives Then this was prohibited in the Torah of Moses. When Moses received the Sharia by the Torah, this became haram, became unlawful. Muslims of previous nations did not pray except in specific worship places. So the prayer would not be accepted from them unless they prayed those prayers in those places, those specific worship places. Muslims of this nation, of Muhammad, may pray in any pure place, be it the mosque, the workplace, home, or otherwise, as per the hadith narrated by Imam Muslim, and the surface, means the Prophet said, and the surface of the earth has been made for me a praying ground and a tool for dry purification. It means if the earth is the ground is pure, there is no najasa, then the Muslim, when the prayer time comes in, then he is able to pray on any spot on earth. And also the soil of the earth can be used for tayammum, of course, with the conditions. So we don't have to go to specific places just to pray. It's better to be in the masjid, but we can pray in any place that is tahir. إِذَنْ كُلُّ الْأَنْبِيَاءِ جَاءُوا بِالْأَمْرِ بِعِبَادَةِ اللَّهِ وَحْدَهِ أي بأقصى الخضوع لله لم يدعو أي من الأنبياء إلى تشبيه الله بخلقه فالله لا يشبه مخلوقاته بأي وجه من الوجوه كلهم قالوا اعبدوا الله لا إله إلا هو اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا كل الأنبياء أمروا أن أتباعهم أو المرسلين إليهم أن يفعلوا ذلك أن يعبدوا الله ولا يعبدوا غيره سبحانه. Hence all prophets came with the order to worship God, to perform the ultimate humbling of oneself to him. None of them called people to liken Allah to his creation. God is not similar to his creation in any way whatsoever. So none of the prophets called people to liken Allah to his creation. فَهَؤُلَاءِ الْأَنْبِيَاءُ الْكِرَامِ سُفَرَاءُ الْإِلَهِ الْوَاحِدِ بَلَّغُوا أَوَامِرَ اللَّهِ الْوَاحِدِ فلا يعلمنا الناس عقائد متناقضة عن الله يعني الذي أرسلهم هو إله واحد فالأوامر تكون واحدة فاعتقادهم بالله يكون اعتقادا واحدا لا يكون عقائد متناقضة مع بعضها البعض. So these honorable prophets, the ambassadors of one God, carried out the instructions of the only God, Allah. Hence, they will not teach people contradictory information about their God. So, if they were sent by one God, this one God will give them the same information, the same instructions about worshipping him. So, he will tell Adam, I'm the only God, tell your people to worship me only. He will tell Jesus the same, will tell Moses the same, and will tell Muhammad the same. This God is not going to send these different messengers with different contradictory beliefs about him. That would not be true. القول بأن الله واحد لكن له شركاء وأولاد ووالدين فيه تناقض. كيف تقول أنا أعبد إلها واحدا وتقول له شريك أو شركاء أو له أولاد أو له آباء وأمهات. هذا القول زعمك بأن الله واحد ليس يعني أن الله واحد صحيح لكن أنت تناقض هذا القول بنسبك الشركاء والأولاد له سبحانه. It is contradictory to say God is one but he has partners, children and parents. So God is one, he is the only God. So he has no partners, no children. To say he has partners, children and parents contradicts the saying that God is one. Because some people say, oh, we are monotheistic, we worship one God. But then they attribute to this one God partners, children, parents, and other things that do not befit him. الاعتقاد أن الله أزلي أبدي ثم نسبة الساق واللحية والمناخر له فيه تناقض. يعني بعض الناس يقولون الله لا بداية له لا نهاية له ثم يقول له ساق له لحية له مناخر فهذا يناقض الاعتقاد بأن الله أزلي أبدي. It is contradictory to the belief that God is the eternal and everlasting one to say that he has legs, beard, nostrils, etc. So some people claim God is eternal and everlasting, but then they say he has legs, he has beard, he has nostrils, and so on. These things are mentioned in the books of such people. فالادعاء بأن هؤلاء الأنبياء الكرام علموا هذه العقائد المتناقضة قبيح فظيع. يعني بعضهم يقول النبي موسى علم هذا والنبي محمدا علم هذا والنبي فلان علم هذا. فهذا ادعاء فارغ فادعاء فاسد قبيح فظيع. Thus it is horrible to claim that these distinguished prophets taught these contradictory beliefs. And some people mention they attribute some of these teachings to some prophets in their own books. محمد هو خاتم الأنبياء أو خاتم أنبياء الإسلام. آدم كان أولهم إبراهيم وموسى وعيسى بلغوا الإسلام وليس غيره. لما يدعي امرؤ عبادة الله يجب عليه تعظيم الله. ولا شك أن نسبة صفات فاسدة إلى الله ليس فيه تعظيم له. تدعي أنك تعظم الله ثم تنسب إليه صفات فاسدة. أعوذ بالله. هذا ليس تعظيما لله. Prophet Muhammad is the last prophet of Islam. Adam was the first. Abraham, Moses, and Jesus preached Islam. Nothing else. When one claims to worship God, one must glorify him. Certainly attributing false attributes to God is in no way glorifying him. So attributing unbefitting attributes to Allah is contradictory to glorifying Allah. هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام موصوفون بصفات لائقة بهم. الله اختارهم وهم لهم صفات لائقة بهم. فهم معصومون أي محفوظون من ارتكاب الكفر والكبائر وصغائر الخسة. الله حفظهم من أن يقعوا في الكفر قبل النبوة وبعدها وبالكبائر قبل النبوة وبعدها. كذلك لا يرتكبون الذنوب الصغائر التي فيها دناءة التي فيها خسة. These prophets have qualities that befit them before and after prophethood. They are protected against committing blasphemy, enormous sins and small abject sins. No prophet, you know, commits blasphemy or enormous sins or sins that are small, but they are abject. They indicate lowliness, meanness. نبينا إبراهيم صلى الله عليه وسلم لم يعبد النجم ولا القمر ولا الشمس. Prophet Abraham never worshipped the star, moon or sun. نبينا هارون عليه السلام لم يوافق على عبادة العجل بل نهاهم عن ذلك. قوم موسى عبدوا العجل بعد ذهاب موسى وهارون بقي فيهم ونهاهم. الله قال في القرآن ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به يعني فتنتم بالعجل وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي. قَالُوا لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى. فإذا هو أمرهم ألا يعبدوا هذا العجل، نهاهم عن ذلك، مع ذلك ما استمعوا إليه. Prophet Aaron never condoned worshiping the golden calf. In fact, he forbade them as mentioned in this ayah 98 of Surah Taha. They said, we will not listen to you. We will stay worshipping it until Musa returns to us. نبينا نوح عليه السلام لم يعترض على الله ولم يسكر. في بعض الكتب يدعون في دينهم أن نوحا سكر شرب الخمر وسكر واعترض على الله. Prophet Noah never got drunk and never objected to God. In some people's books, they say Noah got drunk and started, you know, objecting to Allah. The Prophet would not do that. نبينا لوط عليه السلام لم يجامع بناته ولم يحملن منه. So Prophet Lot never committed incest, sexual intercourse with and impregnated his daughters, as some books of some religion say. نبينا يوسف عليه السلام لم يهم بالزنا بامرأة العزيز التي دعته إلى ذلك. ما خطر بباله الزنا لم يهم. Prophet Joseph never entertained the idea of even touching the woman who invited him to adultery. نبينا موسى عليه الصلاة والسلام لم يكن جبانا ولا عصبي المزاج كما وصفه بعض الناس شفويا وفي كتبهم. سيد قطب قال موسى كان عصبي المزاج، وأحد أساتذتي في المدرسة قال موسى كان جبانا، فتصدى له أحد الطلاب وأهانه، يعني أهان الأستاذ. Prophet Moses was neither a coward nor hot-headed. Like one of my teachers in high school said, Moses ran away, he was a coward. And Sayyid Qutb in his books said, Musa was hot-headed. So in the high school, one of the students in my class, mashallah, he objected to the teacher and insulted the teacher for having said Musa was a coward. نبينا داود عليه السلام لم يشتهي زوجة قائد جيشه فلم يرسله إلى المعركة ليموت كما يدعي بعضهم في كتبهم. Prophet David never desired the wife of his army commander, hence he did not arrange for his death. So they say in some books of some religion that Prophet Dawood saw the wife of his commander naked and he desired her, so he arranged for him to go to the battlefield so that he dies and then he would take that wife after him. This is, of course, is very mean and is not befitting of a prophet like Dawood alayhi salam. They claim that they respect him a lot, that he is the king of their, you know, kingdom and so on, and then they attribute such, you know, mean thing to him. This is contradictory. نبينا عيسى عليه السلام لم يشرب الخمر أبدا ولم يدعو الله أبا له ولم يقل للناس اعبدوني وأمي. So Prophet Jesus عليه السلام never drank wine and never called God Father. He never told people to worship him or his mother. لم يشرب نبي من الأنبياء الخمر أبدا، وعيسى واحد من هؤلاء أولي العزم. ولم يقل للناس أنا الله أبي، وصار يدعو أبا الله بلفظ أبي. كذلك لم يقل للناس اعبدوني واعبدوا أمي. So Jesus, never a prophet drank wine. And Isa, of course, Jesus is one of the Ulul Azm, one of the five elite messengers. And he never called God Father and never told people to worship him or to worship his mother. And Allah told us about this in Surah Al-Ma'idah 117. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لم يعبد الأصنام ولم يعاشر النساء ولم يقن أحدا وغير ذلك، مع أنه نشأ في قوم يعبدون الأصنام، الأصنام منتشرة حول الكعبة وفي أماكن أخرى، مع ذلك الله حفظه من عبادة الأصنام ومن فعل المنكرات قبل النبوة وبعدها. Prophet Muhammad never worshipped idols, womanized, never betrayed or the like of such ugly deeds. Although Muhammad grew up in a community where the idols were spread around the Kaaba, 360 of them, and in other places, Prophet Muhammad was protected by Allah from doing such a false worship, and he did not commit any of the enormous sins or any of the sins that are mean. فالادعاءات المتناقضة إنما هي افتراءات على سفراء الله الكرام. فإذا ما يدعونه بعض الناس التي هي متناقضة، هذه افتراءات على أنبياء الله سفراء الله الكرام. Therefore, the contradictory claims against the prophets are mere fabrications against those finest ambassadors of God. So in their books or in their speeches, many people attribute things to these prophets that are contradictory. And since so, these are fabrications against these great prophets, these ambassadors of God. إن كانت الحكومات والشركات تختار أفضل وأمهر الناس ليكونوا سفراءها ومندوبيها، فالله بلا شك يختار سفراءه ليكونوا أفضل الناس، لذا فهم صادقون أمناء أذكياء وصورهم وأخلاقهم حسنة تجذب الناس إليهم. فإذا لما تريد حكومة أن ترسل سفيرا يمثلها، تختار شخصا ماهرا شكله حسن وعنده خبرة وغير ذلك، ففيه صفات حميدة بزعمهم. أما الله سبحانه وتعالى هل يختار أنبياء سفراء له من أرذل الناس؟ أعوذ بالله، فيكونون على أحسن حال خلقا وخلقا. If human governments and corporations pick their ambassadors and representatives respectively from among the finest and most skilled, then certainly God chooses his ambassadors to be the sublimest men. Hence, they are justifiably truthful, trustworthy, intelligent, and morally and physically attractive. So if the human organizations try to get their best representatives, best ambassadors, in shape and also in experience, in skill, hence Allah will not choose from among humans ambassadors or prophets and messengers that are among the worst and they have bad skills and so on. They would be truthful, trustworthy, intelligent, and morally and physically attractive. هؤلاء الأنبياء هم قدوة الناس ومن الأهمية بمكان أن يستقي الناس من حياتهم الدفع لتقدم المجتمعات على طريق الفضيلة والاعتدال، على طريق الفضيلة والاعتدال. هؤلاء الأنبياء هم الأسوة، هم القدوة، الناس تنظر إليهم وتتبعهم وتقلدهم وتعمل أعمالهم وتقول بأقوالهم. فإذا لابد أن يكون هؤلاء الأنبياء على أحسن حال، فهذا يقدم المجتمعات على طريق الفضيلة والاعتدال. These prophets are the paragons, the models of excellence for humanity. It is important that one derive from their lives the impetus, means the thrust, the driving force, for the progress of societies on the path of morality and moderation. So people look up to these prophets, so they should be in the best condition physically and morally. And this will drive people to lead their societies on the path of morality and moderation. نحمد الله على إرساله هؤلاء الرجال العظام إلينا نحن البشر على مر تاريخنا، وصلى الله وسلم على أنبيائه ورسله. We thank Allah سبحانه for having sent those great men to us humans throughout our history. والله سبحانه وتعالى أعلم. Allah the Almighty knows best. لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: A 2 MFM sponsor.
2: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
1: A 2MFM sponsor.
3: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
4: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
3: للاستعلام 8760-1000-876-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
4: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية، وثقافة.
1: Sponsoring 2MFM.
5: This month only at Tyre Power. Get your vehicle service from just $139. And when you buy 4 tyres, you'll receive a free wheel alignment. Plus, mention 2MFM when you purchase your tyres and receive 5% off. Don't miss these great deals this month only.
6: Visit Tyre Power Liverpool at 381 Macquarie Street, Liverpool, or call 02-877-69-562. Open Monday to Friday from 7 to 5
5: and Saturdays from 7:30 till 3 p.m.
7: Tyre Power Liverpool, where your car gets the care it deserves.
8: Get the power from Tyre Power Liverpool.

أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة، قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب

0: عباس.
1: روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح:
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
0: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:

رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: الجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.

0: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات. بالبيت كل أكلة طيبة إلها سر،
1: وبمحلات الحلويات كل قطعة مميزة إلها سر أكبر.
0: السر هو سمنة الذرة النباتية،
1: تعطي المناسف والأطباق الشرقية طعم أصيل بتحبه العيلة، وبتمنح البقلاوة والحلويات الشامية قرمشة ومذاق ألذ.
0: لهيك بتكون الاختيار الأول للأمهات بالبيت، والثقة اللي بيعتمد عليها أمهر صناع الحلويات. الموزعون شركة هشام كوفي، تليفون 9750-7938.
2: ودوني لحبيبي تعبان.
3: Thinking about عمره؟ Make this September one to remember with Australia Muslim Hajj and Umrah Group. Join the Umrah Tour from September 26 to October 6, 2026 and enjoy 6 nights in Medina and 4 nights in Mecca. 5-star hotels close to the Haramain bullet train, daily breakfast, airport transfers and guided tours with experienced mashayikh. Book now with the early bird special for just $5,850, saving you $650. Family discounts are also available, but you'll need to be quick. Places are limited. Call 0426-236-033 today to secure your place and take the next step to

2 MFM Muslim Community Radio. هذه إذاعة الجالية الإسلامية في سيدني. من إذاعتنا نقدم لكم موجزا لأهم الأنباء.

تحية لكم. تظهر البيانات اتجاها متزايدا لبائعي العقارات في أستراليا نحو البيع بالاتفاق الخاص بدلا من المزادات مع تراجع السوق، حيث تضاعفت نسبة العقارات المحولة من المزاد إلى البيع الخاص في 5 عواصم، من نحو 30% في شباط إلى نحو 61% في تموز. يذكر أن المشترين المهتمين أصبحوا أقل بينما زادت الخيارات أمامهم، كما وتشير التوقعات إلى استمرار انخفاض الأسعار حتى نهاية العام، فيما يرى خبراء أن السوق بات أكثر ملائما للمشترين خصوصا بسيدني وملبون. شعر سكان داروين ومناطق مجاورة شمالية أستراليا بهزة أرضية مساء الجمعة الفائت بعدما ضرب زلزال بقوة 5.9 درجة بحر باندا قبالة الساحل الشرقي لتيمور الشرقية، مع عدم وجود تهديد بتسونامي لأستراليا. وحدد الخبراء عمق الزلزال ب 73 كيلومترا بعد مراجعة التقديرات الأولية. وقال بعض السكان إن الاهتزازات استمرت بين 5 و6 ثوان مصحوبة بدوي واهتزاز الأثاث والمنازل، فيما شعر قاطنو مبان مرتفعة بتمايلها. وقد سبق هذا الزلزال هزة بالمنطقة نفسها بلغت قوتها 5.5 درجة. أفادت هيئة التجارة البحرية البريطانية بإصابة سفينة بمقذوف أثناء عبورها مضيق هرمز واندلاع حريق أجبر السلطات المحلية على إجلاء طاقمها. ويأتي الهجوم بعد إغلاق السعودية مؤقتا خط أنابيب نفطيا حيويا، ما يزيد المخاوف المتجددة بشأن اضطراب إمدادات الطاقة العالمية. استشهد فلسطينيان وأصيب 13 آخرون بغارة إسرائيلية استهدفت سيارة في حي تل الهوى بمدينة غزة، بحسب مصدر طبي فلسطيني. وقال شهود عيان إن مسيرة أطلقت صاروخين على الأقل، فيما تعرضت مناطق البريج وخان يونس لقصف وإطلاق نار إسرائيلي. شن الطيران الإسرائيلي غارات على النبطي الفوق وكفر تبنيت ومحيط تلة الدبشة جنوبية لبنان بحسب الوكالة الوطنية للإعلام. وطال القصف المدفعي زوطر الشرقية، فيما لم تتوافر معلومات فورية عن الضحايا مع استمرار الهجمات الجديدة رغم الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد. أخيرا أعلن العراق ضبط منصة استخدمت لإطلاق مسيرات استهدفت خط أنابيب نفط سعوديا، مؤكدا استمرار التحقيقات وملاحقة المتورطين. وقالت السلطات إن بغداد والرياض تتبادلان المعلومات الأمنية، بينما وافق رئيس الوزراء العراقي على طلب إيراني بإجراء تحقيق مشترك بشأن الهجمات. انتهى هذا الموجز الذي قدمناه لكم عبر توام فام. شكرا على المتابعة.

0: التويم ايفنت سبونسر.
1: تفضل يا جار اشرب شاي.
2: صب ودوقني.
3: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
1: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
3: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
4: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. ترويقة أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواع والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
5: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة، علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستاون 9708-1220.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن تبعهم وسار على منوالهم إلى يوم الفصل والدين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم واجعل أعمالنا ونياتنا خالصة لوجهك الكريم، وارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأجرنا من نار الجحيم يا رب العالمين. اللهم يا ربنا فرج الكرب عنا وانصرنا نصرا قريبا يا رب يا الله يا ذا الجلال والإكرام، يا الله يا كريم تقبل منا واجعلنا من عبادك الصالحين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا وبالقرآن إماما. كنا قد تكلمنا في حديثنا عن شعب الإيمان عن الرجاء، الرجاء من الله سبحانه وتعالى، ولابد لكل واحد منا أن يبقى على هذا التفكر وعلى طلب الآخرة وعلى الخوف من النار وعلى رجاء دخول الجنة وعلى محاسبة النفس وعلى النظر في هذه الأعمال التي نقوم بها، وأن نتفكر في هذا الكتاب الذي سوف نأخذه يوم القيامة وفيه ما قد قدمناه في حياتنا الدنيا، وأن نتفكر ونتذكر في كل يوم أن هذه الأعمال التي نقوم بها تكتب. فإذا كان الإنسان على هذا التفكر وهذا التذكر ساعده ذلك على التوبة، العمل الصالح، تقوى الله سبحانه وتعالى، الخوف من الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الإنسان دائما على الخوف والرجاء الذي ينبغي، فالخوف والرجاء يمنعان العبد من سوء الأدب ومن الحرام ومن مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى. ونحن على يقين ومعرفة وعلم بأن الله عز وجل غفور رحيم، لكن لا يعني ذلك أن نسترسل في المعاصي اعتمادا على رحمة الله، لأن الله عز وجل قال في كتابه الكريم: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فكم وكم من الناس من يقول هذه الكلمة إذا ذكر بتقوى الله، إذا حذر من معصية الله، إذا رؤي على حرام وارتكاب للآثام وترك للصلاة مثلا، فتراه ماذا يقول؟ يقول: إن الله غفور رحيم. ونحن نعلم أن الله عز وجل غفور رحيم، لكن لماذا هو استشهد بذلك عند تذكيره بالتوبة أو عند تحذيره من الذنب الذي هو يقوم به ويرتكبه؟ في كثير من الأحيان نسمع هذه الكلمة عند التحذير من الحرام، يعني هو يكون تاركا للصلاة، فاعلا للآثام، تاركا للواجبات، ثم بعد ذلك إذا حذر من معصية الله ومن عقاب الله يقول: إن الله غفور رحيم، وكأنه يريد أن يوصل رسالة، ألا وهي أنه وإن فعل الحرام وإن ترك الواجبات الله عز وجل غفور رحيم، يغفر له ولا يدخله النار. وما أدراك أيها المسكين أنك لن تدخل النار بهذه الذنوب التي وقعت بها. لو كان المؤمن مهما ارتكب من الحرام لا يضره ذلك، إذن لماذا حرمه الله علينا؟ ولماذا نخشى لماذا نتقي ذلك؟ المؤمن قد يدخل النار بذنوبه التي ارتكبها. نعم، إن مات على الإيمان لا يخلد في نار جهنم، لا يبقى في النار،
مصيره الجنة، لكن هل دخول النار شيء عادي؟ يعني حتى يعني غير هدول الناس، في ناس بيقول لك يا أخي ما هو أنا وإن فعلت هذه المحرمات ومت عليها مصيري أن أدخل الجنة وإن دخلت قبل ذلك النار. طيب هو دخول النار يعني أنه عادي مثلا كونك أنه إذا الإنسان ما خلد في النار عادي يدخل النار؟ أكيد مش عادي. غمسة واحدة في النار أجارنا الله منها تنسي الإنسان حلاوة الدنيا. ليش؟ نفس هذا الإنسان اللي بيتكلم بمثل هذا الكلام لو أعطيته قداحة، قديش شعلة نار القداحة؟ لو أعطيته قداحة قلت له حط أصبعك فوقها وهي مولعة وعد للعشرة، 10 ثواني، ما بدأ أقول لك يوم، 10 ثواني ولا ساعة حتى، بس 10 ثواني، من منا يتحمل؟ من منا يبقي يده فوق هذه النار اللي هي تعتبر خفيفة؟ قديش القدحة تبعت القداحة، شعلة النار تبعت القداحة، يعني لا يعم جسده على موضع بسيط من جسده. هل يحتمل 10 ثواني؟ لا والله. طب 5 ثواني؟ برضو لا، ما بتحمل لحظة واحدة لا يحتمل. هذا في الدنيا بهذه النار الخفيفة اللي هي بالنسبة لنار الآخرة هي شو؟ هي جزء بسيط جدا. نار الآخرة أشد بكثير، نار الدنيا جزء من 70 جزء من نار الآخرة، يعني لن يحتمل هذه النار في الدنيا. فكيف يقول وإن دخلت النار مصيري الجنة؟ طيب قد تمكث في النار سنة، قد تمكث في النار 10 سنوات، 20 سنة، قد تمكث في النار قد عمرك وأكثر من ذلك. نعم لا تخلد في النار، ولكن لا تدري كم قد تمكث في نار جهنم. فما تأخذ الموضوع عادي ولا ترتكب الحرام اعتمادا على رحمة الله. الله غفور رحيم، لكن أوما سمعت بقول الله نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم؟ أكمل الآية، أكمل الآية، الله قال وأن عذابي هو العذاب الأليم. عذاب الله ليس بهين، فلا بد أن تتقي الله وأن تكون على الخوف والرجاء، ترجو رحمة الله وتخشى عذابه. مجرد ما الإنسان صار يسترسل في الحرام وعم بيبرر، وضع خطير جدا، مثل حال كثير من الناس وللأسف الشديد، وضع خطير جدا لما الواحد يقعد يبرر. ما هو أنا أي نعم بعمل كذا، لكن أنا قلبي طيب، ترى ليش هلا عم تذكر يعني ما تدعي وتزعم؟ يعني شو الرسالة بدك توصلها؟ أي نعم بيقول لك أنا ما بصلي، بس على القليلة أنا ما باكل حرام، أنا ما بغش الناس في تجارتي. شو قصدك بهذا الكلام؟ يعني كأنه يريد يعني أن يوصل رسالة أنه إن كان لا يغش الناس في التجارة هذا يكون بدلا من الصلاة. يعني يا بتكون بتصلي وساعتها إذا بدك تنصب على الناس انصب، يا أما إذا كنت أمين بتجارتك هاي بدل الصلاة. هي مش اختيار بين أمرين، يعني اختار هاي ولا هاي، بدك تصلي وبدك تكون أمين بتجارتك وبدك تكون محترم وبدك تبر والديك وبدك وبدك وبدك وبدك تزكي وبدك زكاة، الزكاة واجب عليك إلى آخره. هي أمور فرضها الله علينا، مش أنت بتقعد تقول لي ما أنا بعمل كذا ليش أعمل يعني كله؟ لا بدك تعمل كله، الله أمرك بذلك وأنا الله أمرني بذلك، فالواجب علينا أن نطيع الله في كل ما أمرنا به وأن نأتي بكل هذه الفرائض
وأن نجتنب كل الحرام. برضو لما تعمل حرام ما تيجي تقول لي ما هو أنا بالمقابل أنا بعملش كذا وكذا وكذا من الحرام، حتى وإن هو فرض عليك إنك بتعمل ما تعمل شيء من الحرام. ثم المؤمن دائما يبقى على الخوف والرجاء. يعني أقول لك لو أدى الواجبات واجتنب المحرمات وداوم على فعل الخيرات، المؤمن يتراه دائما لا يترك الخوف من الله مع الرجاء. بس ما بيجي بيقول إنه والله أنا كوني زلمة هيني عم أنا أتقي الله وأفعل الخير وإلى آخره، فبالتالي أنا ضامن الجنة 100%. لا، أنا ما عاد عندي خوف، زال مني الخوف لأنني فعلت ما أمرت به. الله عز وجل لا يظلم أحدا، وما ربك بظلام للعبيد. ولكن المؤمن والذي يكون على التقوى لا يترك الخوف من الله، لا يترك الخوف من الله، لا يأمن من مكر الله، يعني من عقوبة الله، مع علمه بأن الله ليس بظلام للعبيد، ولا يسترسل في المعاصي اعتمادا على رحمة الله. فبالتالي هذا حال المؤمن الذي حقيقة هو على التقوى، يبقى بين الخوف والرجاء، يبقى بين الخوف والرجاء، يرجو رحمة الله ويخشى عذابه. وإذا بتشوف يعني الأتقياء والصالحين دائما عندهم خوف، هم أكثر ناس بيبكوا خوفا من الله سبحانه وتعالى ورجاء رحمته، مع أنهم على التقوى. شوف الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، مع كل اللي قدموا وعملوا كان أحدهم يبكي بكاء شديدا من شدة خوفه من الله. في ناس حساباتها غلط ترى. مش معناته اللي بالعادة يعني إنه إذا كنت على التقوى فلا تشعر بخوف. الواقع إنه كلما ازداد الإنسان تقوى زاد خوفه من الله، زادت خشيته من الله، زاد بكاؤه. وكلما ابتعد عن المنهج الصحيح وكلما وقع في الآثام كلما قل خوفه من الله. هتقول لي طب هو اللي بنخاف عليه مين؟ هو العاصي، واللي بيتق الله يعني نياله. الله ماذا قال عن الأولياء؟ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بس اللي عنده خوف هو التقي. سيدنا عمر كان في وجه أبو بكر وعمر، أبو بكر كان بكاء، كان أحيانا لا يفهم عليه أثناء قراءته من كثرة بكائه، كان إذا رقيق القلب رضي الله عنه، دائما إذا قرأ القرآن حتى لو كان إماما في الصلاة يبكي يبكي يبكي يبكي يبكي أثناء قراءته خوفا من الله تأثرا. عمر صار في وجهه خطين سود مع المين من أثر البكاء. طب فكر فيها، يعني أبو بكر وعمر أول اثنين بالعشر المبشرين بالجنة، يعني مش بس إنه هم على التقوى، النبي عليه الصلاة والسلام الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى بشرهما بالجنة. وأكيد يعني أنا بدي أسأل، هل أبو بكر وعمر حيكون عندهم شك بكلام الرسول؟ أي مؤمن أكيد ما عنده شك، ما عنده ذرة شك بكلام النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما يعتقد أن كلام الرسول عليه الصلاة والسلام حق وصدق ويؤمن به. مش زي مثلا لما يتكلم واحد منا أنا أو أنت، يعني كلامي يحتمل، ما عم بحكي عن استشهادي في أمور الشرع، أنا كزيد المصري مثلا أصيب وأخطئ، لكن إذا سمعت من رسول الله ليس كما لو سمعت مني، شتانة.
إذا سمعت من النبي عليه الصلاة والسلام، يعني مثلا أنا أسأل عن الدليل، لو كنت مع الحبيب عليه الصلاة والسلام وقال لك يا فلان هذا حلال يا فلان هذا حرام، الحكم في كذا كذا والحكم في كذا كذا، هل بتقول له يا رسول الله ما هو دليلك على ذلك؟ أو بدك تدور مثلا، بدك تروح تدور مثلا تشوف انه مظبوط ولا لا؟ ما في مؤمن بيعمل هيك، لان عشان يكون مؤمن بيكون مصدق للنبي، اذا ما كان مصدق للنبي عليه الصلاة والسلام ليس مؤمنا، ليس مؤمنا، ليس مؤمنا. اما لو زيد المصري قال لك الحكم في كذا كذا، سكتت، اعطيتك بس الحكم، هل أسأل عن الدليل؟ طبعا أكيد أكيد، لأنني أصيب وأخطئ، قد أعطيك حكم وأطلع غلطان. يعني أنا اللي بنسأل شو الدليل، أنا اللي بنسأل شو الدليل. بدك تبحبش، بدك تبحبش. نعم، لو كنت في عصر السعادة، في زمن السعادة، كنت مع الحبيب عليه الصلاة والسلام، ما حتسأل هذا السؤال، ما حتقول يا رسول الله ما الدليل. هلا قد تتعلم منه الدليل لتبينه للناس، مش تتعلم تطلب الدليل حتى تتأكد من صحة قوله عليه الصلاة والسلام. أكيد في فرق كبير جدا. فبتلاقي واقع الحال اللي حاله حسن يخاف من الله، واللي حاله بيخوف ما عنده خوف، شتانة. طيب، الأحاديث التي وردت، الآيات والأحاديث التي وردت، مثلا حديث القدسي: يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، بقراب الأرض أي بملء الأرض. تخيل واحد يعصي الله بحجم الأرض مثلا، معاصي قد الأرض، قال لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، معاصي، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، يعني متت وأنت على الإيمان، ما كان في صحيفتك في ذنوبك ما هو كفر وخروج من الدين، مت على الإيمان، هذا هو الشرط يعني للمغفرة. أما إذا مات على غير الإيمان فقد قال ربنا عز وجل مبينا حكم ذلك في القرآن: إن الله لا يغفر أن يشرك به، عشان ما يصير في خلط عند الناس. مرات في ناس بيفهم نص على غير معنى، فبروح بيحكي كلام فاسد وبناقض آية أخرى أيضا، يعني هذا كله بسبب الجهل ويعني التكلم بالرأي والهوى. قال ثم أتيتني بقراب الأرض خطايا، بس بشرط انه ايه ما بتشرك، غفرت لك، غفرت لك. قد واحد يكون عنده ذنوب كثيرة جدا ويغفر له، نعم، انا ما عم بحكي هذا الكلام اللي قبل انه مستحيل يغفر لك، لكن هل بتجزم ومتأكد وتكون يعني ضامنها انه الله سوف يغفر لي؟ كيف بدك تجزم؟ هل بتعطي ضمان ومتأكد انه انا بعمل حرام كذا بس صدقني انا كويس؟ واقول لك شغلة، حتى لو كنت تارك للصلاة، وحتى لو كنت انا متأكد لاني ببر امي وانا بتعامل مع امي بادب واحترام، ربنا رح يغفر لي. مين فينا بيجزم بهذا؟ حتى ولو ذكرت هذا الدليل، هذا النص، هذا النص لا يعني أنه لي يعني لن تدخل النار. أنت لست مبشرا بالجنة، لست مبشرا بالجنة، بدك تنتبه. في ناس مرات تحكي كلام هي مش فاهمة شو معناها. كان في واحد يدعو بدعوة عجيبة غريبة، يقول اللهم اجعلني من العشرة المبشرين بالجنة. شو هذه الدعوة؟ هي بس إنه دعاء وخلص يعني؟ قاعد بدعي شو؟ بقول اللهم اجعلني من العشرة المبشرين بالجنة. كيف يعني من العشرة؟ طب هم العشرة يعني أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم،
كيف تقول اجعلني من العشرة المبشرين؟ ما حيروح واحد منهم وانت تكون يعني؟ اعرف شو عم تحكي، اعرف شو عم بيطلع من تمك. اللهم اجعلني من اهل الجنة، اللهم اغفر لي، نعم. اما تقول اجعلني من العشرة المبشرين، يقولون كلاما لا يفهمون معناه او لا يفكرون بمعناه. بيجي بيقول لك الله غفور رحيم، يا أخي في آية في القرآن ويغفر ما دون ذلك، مش معناته جزما أي إنسان بيعمل حرام مدام دون الكفر مغفور، ما في مشكلة. وإلا لماذا حرم الله علينا المعاصي؟ لماذا خلق الله عز وجل النار وجعل الكفار فيها وجعل فيها بعض العصاة يعذبون فيها ثم يدخلون الجنة؟ هذا الذي ورد. مو انت ولا انا اللي باجي بقول فلان الى الجنة وفلان الى النار من غير نص. نقول ابو بكر في الجنة وعمر في الجنة لان هناك نص. نقول الانبياء هم في اعلى الدرجات لان هذا ما ورد في شرع الله. أما ما باجي بقول يا فلان لواحد صاحبي مثلا أو واحد شفته من الناس يعني اللي صديقي مثلا، أجي أقول يا فلان أنت من أهل الجنة. هل نحن الذين ندخل الناس الجنة وندخل الناس؟ نقول فلان في النار إذا كان ورد نص، لأن النص ورد بذلك. أو نسمي اسم شخص فنقول أبو لهب في النار، أو من مات على الكفر فهو في النار. حكم عم نعطي حكم تعلمناه من كتاب الله عز وجل. أما ما بيجي بقول يا فلان أنت من أهل الجنة ويا فلان أنت من أهل النار، لأنني لا أعرف خاتمة هذا ولا خاتمة هذا. شو بقول لك؟ ولا نزكي على الله أحدا. أنت قد ترى إنسانا تقول لي ولكن ما رأيت عليه إلا الطاعة ما رأيت منه إلا الحسن، أنا أظن به الولاية، أظن به الصلاح، أعتقد ذلك. يعني أنت حكمت، ما بقول لك سيء الظن، لكن حكمت على الظاهر. أنت لا تدري، يا ما في ناس، بعض الناس ظنوا بهم أنهم على الولاية والصلاح، طلعوا دجالين. هلأ هو شافه 5 دقائق، بهال5 دقائق كان يعني رأى منه شيئا حسنا. في ناس مثلا بتشوف واحد ساعة بهالأسبوع، ما بشوفه بس ساعة إلا ما شاء الله رأيته يصلي، لعله هلأ قد يكون ما يعني بس هلأ، ما بقول لك سيء فيه ظن، لكن لا نزكي على الله أحد. الله أعلم بأحوال عباده، من حسن الظن، لكن الله أعلم بأحوال عباده. ولو شفت واحد يعني ما شاء الله ما شفته إلا يا بيصلي يا صايم ما شاء الله ولسانه رطب بذكر الله، شيء حسن. بس هل إذا رأيته دائما على هذا الحال تقول فلان من أهل الجنة؟ ادعو الله له أن يكون من أهل الجنة، بس ما بتيجي بتقول جزما فلان من أهل الجنة. ما فيك ما فيك ما فيك تجزم هذا الجزم. ما فيه الواحد يستعجل بهاي الطريقة ويعطي الأحكام ويدخل من شاء الجنة ويدخل من شاء النار، ما بيطلع له، ما بيطلع له ولا على شكله. الله هيك لحيته بيضة طويلة مبين هيك النور بيطلع من وجهه، هذا من أهل الجنة، تعال فرجيكم واحد من أهل الجنة. شو عرفك انه من أهل الجنة؟ وشو عرفك إذا شفت واحد عاصي وعامل العمايل؟ في ناس بتشوف واحد مثلا بيعمل عمايل عجيبة بيعصي الله سبحانه وتعالى، بيجي بيطلع عليه بيقول له اسمع والله أنا متأكد أنت عدل عجهنم، أنت رايح يم عجهنم أكيد. شو عرفك؟ بنخاف عليك أنت يلي بتحكي هذا الكلام. ما أدراك أنه إلى النار؟ من أنت حتى تدخل من تشاء الجنة وتدخل من تشاء النار؟ وهو لو عنده فهم كان فكر بالحديث ووقف عند حده. حديث معروف كل واحد فينا بيعرفه، يعني
حديث المرأة المسلمة الزانية، زانية باغية، أدخلها الله الجنة، ماذا فعلت؟ سقط كلبا عطيشا. طب هي زانية، فمش أنت اللي تيجي تقول أنت بتعمل هذا الحرام، أنت للنار عدل. ما بتعرف شو، ما بتعرف، ولا هو يجي يقول والله أنا عملت هذا الحرام، أنا سمعت حديث أنه امرأة سقط كلبا عطشا، والله أنا مرة إجاني كلب كان بالهث شربته، معناته أنا للجنة. ما بتعرف. الله يغفر لمن يشاء، هو سبحانه وتعالى. بس ما في عندك أنه اللي بيشرب، أي واحد بيشرب كلب عطشان إلى الجنة، وبعديها يعمل اللي بده إياه. يروح يشرب كلب مثلا ويقول أنا بدي أترك صلاة لأنه سمعت حديث أنه معناته أنا ضمنت الجنة. أنت لم تفهم معنى الحديث. إن إحنا المشكلة وين يا جماعة؟ المشكلة بأفهام الناس للنصوص. بتلاقي في ناس كل واحد فيهم بده يفسر على كيفه، بده يفهم النص على كيفه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله أن يرزقنا الفهم الصحيح. بدها تقوى، بدها خوف من الله سبحانه وتعالى. إذا ما منخاف منخاف علينا، والله إذا ما منخاف منخاف علينا. وإنت راقب حالك، وإنت راقب حالك عن جد. إحنا حكينا مرة عن محاسبة النفس، قديش كل يوم كل ليلة قبل ما تنام حاسب نفسك، شوف اليوم شو سويت. لأنه قبل سنة قلنا بتنسى شو عملت، فقد يكون عملت حرام وما تتوب منه لأنك ما تذكرته. فأول بأول، يوم بيوم، أنت راجع نفسك وانظر في أعمالك التي قدمتها اليوم، وإن وجدت عصيانا فتب إلى الله قبل أن تنام. المعصية اللي بعملها اليوم قبل ما أحط راسي على المخدة وأنام بكون تايب منها بصدق، أي كثير مهمة. وانظر في أعمالك، انظر في حالك، عم تتقدم عم ترجع لورا. وإياك أن تغتر بنفسك أو أن تسلم نفسك للشيطان، لأنه الشيطان له حيل وألاعيب كثيرة، وبيوسوس بطريقة عجيبة، وبيجي لك من نقطة ضعفك زي ما بيقولوا. مرات الشيطان قد ينفخ فيك نفخ إنه ما شاء الله أنت قصة كبيرة، شوف الناس قديش بتحبك، شوف يا زلمة أنت ولا صلاة قطعت ما شاء الله، وناس تنفخ فيك كمان، بتشوف إنك خير ما شاء الله، ما أكرمه ما أجمله ما أتقاه ما كذا، بروح بصدق الناس وبنسى حاله اللي هو أدرب حاله من حاله. يعني أنت عارف حالك. وبالنهاية أكيد الصلاة عظيمة، بس مش معناته إذا واحد بيصلي صار وليا من أولياء الله الصالحين كمان. وفي ناس بتبالغ كثير، هي الشطحات يا جماعة. في ناس إكستريم شطح من جهة، وناس ثانيين من جهة ثانية. الاعتدال أمر مهم. بعض الناس رفعوا أناسا لدرجة كبيرة عصموهم عن الخطأ، وهم بشر عاديين عاديين، رفعه منزلة. يعني شو بدي أقول لك، شو بدي أقول لك، ليه في ناس عندهم غلو، والله في ناس عندهم غلو، غلو شديد جدا يعني، وهو مش حاس على حاله كمان، هو مش حاس على حاله. الاعتدال جميل، وإنك دائما تحكم بحكم الشرع، كون وقاف عند حدود الله سبحانه وتعالى. ما تخلي يعني واحد يضحك عليك، ولا تسلم نفسك للشيطان، ولا تسلم نفسك للشيطان. بعض الناس مثلا تربى على يد أحدهم، احنا بنعرف في مشايخ وفي ناس طيبين ونفعوا الأمة والله يجزيهم كل خير، وفي ناس دجالين لابس ثوب المشيخة. تكون واقعيين، احنا شايفين وبنعرف، ترى يعني بنعرف في ناس عملوا حالهم مشايخ وصوليين، وبده الناس تحكي عنه ولي من أولياء الله، وهي راس مالها اللحية طويلة مع ثوب وعباية وعدة الهاي، وبلبس
وبس حطه بمكان هيك يمسك المسبحة ولا كذا، بيجي أكم من واحد ما شاء الله، شو أنت ما شفتش منه؟ ما شاء الله ولي من أولياء الله، شو عرفك أنه ولي من أولياء الله؟ يا أخي ما بتقول عنه واحد هذا عاطل وأنت ما شفت عليه العيبة، بس يم رحت شطحت ولي من أولياء الله وبتسلم له حالك بيصير أي شيء يحكي له إياه بقول له حاضر. طب وين ميزان الشرع؟ طاعتك لله بالنهاية، يعني دائما تذكر هذا الأمر، طاعتك لله. في منهم تعرف شو بقول؟ بقول والله لو قال لي زدت حالك من السطح بزدت حالي. وين عقلك طيب؟ إذا طلب منك معصية أو حراما أكيد ما بتطيعه، مين مكان يكون؟ وفي منهم المشكلة دجالين كل هاي اللي عاملينه الهليلة عشان يأخذ مصاري. واحد بنعرفه يعني بنعرفه جيدا، جمع حواليه ناس صاروا يقبلوا إيديه، وكمان في جهل عند الناس، بعض الناس ولا إله علاقة، فكان يأخذ أموالا طائلة من مريديه وتلاميذه، حتى مرة أرسل له واحد من أتباعه رسالة يصف حبه له في هذه الرسالة، نحبك ومنحبك ومنحبك ومنحبك. طلع بها الرسالة لقاها فاضي فيش فيها دولارات، فبعت له قال حب بلا إنفاق نفاق أعوذ بالله. ومرة عزم على أكلة سمك سيفود، عزموه على سيفود، فاشتهى يتحلى في ناس تحب تحلي بعد الأكل، فهذا البني آدم اشتهى الحلو، فافترى حديثا كذبا على رسول الله، افترى الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بس عشان قطعة حلو. شوفوا ما أخسه، خسيس. هذه حصلت يعني في زماننا، عشان أحكي لكم ماذا قال. قال أو ما سمعتم بقول النبي صلى الله عليه وسلم، هاي أكل سمك، لأنه قال أو ما سمعتم بقول النبي، افترى هذا كذب، هذا مش الرسول لم يقل ذلك، قال الرسول قال إذا استسمكتم فاستحلوا. إيه؟ ألفت حديث وكذبت على الرسول، ما هذه الخسة؟ لأجل قطعة حلوة؟ إذا عشان قطعة حلوة، هذا عشان 100,000 دولار شو بيعمل فيهم؟ طيب هذول أنا بحكي لك عينة، والله العظيم أقسم بالله العظيم وعم بحكي عن علم ومعرفة واطلاع، مش عن يعني هيك من راسي. مثله مثايل من الدجالين، إذا بتشوفه بتقول ما شاء الله شو أبصر، شو هذا شغلة مش بالمنظر. يا أحبابنا الناس، مع الأسف نكون واقعيين، بتطلع عليك بقول لك عطول بس من شكله بقول لك يا هذا، ومرات بيأخذ عنك يعني يا أما بينخدع فيه بمظهره، يا أما بأخذ عنه فكرة عطله بيطلع عن جد إنسان كويس. طب اللبس يعني، في ناس بقول لك دخيلك أنا عم بدور على واحد يضحك علي، مثل الدجالين اللي بيقروا بهالكف وبهالفنجان. طب مو هذول كيف يشتغلوا؟ لولا ما الناس اللي عم بتشغلهم، الناس بتدور عليهم، بتروح عندهم بتفعلوا مصاري، بيجي بقول له دخيلك اضحك علي، أبوس إيدك اضحك علي، خد مصاري وتعال تخوت علي وقرالي هالفنجان بالمقلوب واقلب المش عارف ايش، يطلبون منهم أن يضحكوا عليهم. كون وقاف عند حدود الله، احكم بحكم الشرع، ما بتخلي حدا يضحك عليك لا من هذول ولا من هذول. الأساس عندك

سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على إمام المتقين سيدنا محمد وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، وبعد، لله تعالى: إن الله إذا استودع شيئا حفظه. روى الطبراني والبيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا استودع شيئا حفظه. رجل في أيام سيدنا عمر جاء ومعه ولد كأنه هو، يشبهه جدا. سيدنا عمر رضي

رضي الله عنه رآه يشبه أباه شبها قويا، فاستغرب من شدة هذا الشبه وقال: ما رأيت غلاما أشبه بأبيه من شبه هذا الغلام بك. قال الرجل: يا أمير المؤمنين، هذا الغلام له قصة. جاءنا أمر بالجهاد فخرجنا وكانت أمه حاملا به، فقلت، يعني عندما أراد الذهاب: اللهم إني أستودعك حملها، يعني ما في بطنها، نسي أن يستودعها. هذا الرجل لما غاب ورجع قيل له: ماتت امرأتك. هو يروي لسيدنا عمر، فحزن عليها. ثم ذات ليلة كان يجلس مع أبناء عمه بقرب المقبرة التي دفنت فيها زوجته، فصار يرى نارا من القبور، لأن المقبرة كانت مكشوفة. قيل له: هذا نراه من قبر زوجتك. فحزن وقال، يعني في نفسه يقول: كيف هذا؟ وقال: إنها كانت صوامة قوامة، تكثر الصلاة تكثر الصيام. ثم لما ذهب إلى قبر زوجته رأى فرجة، رأى فتحة، ورأى الأم ميتة كهيئة نائمة على هيئة حسنة، والولد، رأى الولد، رأى الطفل يدب حولها، ففرح فرحا عظيما. ثم سمع صوتا هاتفا من غير أن يرى شخصا: يا أيها المستودع ربه خذ وديعتك، ولو استودعته أمه لحفظها. هو نسي أن يستودع أمه. الذي كلمه ملك من الملائكة: وهذه النار ليست نار عذاب، إنما هي إشارة لينتبهوا إلى وجود هذا الولد الذي ما زال حيا بسر الاستداع الذي فعله هذا الوالد. الله تعالى ينفعنا بعلم الدين، الله تعالى يتوفانا على كامل الإيمان، إنه على كل شيء قدير.

0: HMFM sponsor.
1: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟ كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
2: للاستعلام 8760-100-876-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
1: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية وثقافة.
3: Sponsoring 2MFM.
4: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747 or visit coreassist.com.
3: A 2MFM sponsor.

من شوارع مصر القديمة ومن تحت مآذن عالة لوكرون، بتنبض الحكاية وبينبع التاريخ. في كل مسجد بصمة حضارة، وفي كل زاوية حكاية، وعلى أبوابه

0: من مسجد الحسين إلى الأزهر الشريف، من قلعة محمد علي باشا إلى أبواب الفاطميين العتيقة.
1: الحسنين أغلى من نور العينين.
0: رحلة عبر التاريخ وعمارة امتدت لأجيال.
1: هدينا جد الحسنين.
0: تابعونا في برنامج حكاية مكان. من قلب مصر، جولة بين أروع المساجد التاريخية والمعالم الأثرية على إذاعة الجالية الإسلامية 2M FM.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام. في كل مدينة في أماكن بنعدي جنبها كتير، لكن قليل لما نسمع حكايتها. أماكن الجدران فيها مش بس حجر، دي أسرار وآثار وصوت من زمن بعيد. أنا هالة، وده برنامج حكاية مكان، وكل حلقة بناخدكم في رحلة جوه قلب مكان.

في القاهرة القديمة وسط مساجد ضخمة وأسماء شهيرة جدا، واقف مسجد هادي كأنه اختار يبقى بعيد عن الزحمة، لكن لما تقرب منه تحس إن المكان شايل حاجة تقيلة، تاريخ وطموح وصمت طويل. مسجد الأمير تنبك البجاسي.

الأمير تنبك البجاسي واحد من أمراء العصر المملوكي، وزي كتير من رجال هذا العصر بدأ حياته مملوك ثم صعد داخل نظام معقد جدا، نظام كانت فيه القوة والولاءات والسياسة بتتغير بسرعة جدا. في الفترة اللي عاش فيها الأمير تنبك كانت من الفترات المليانة صراعات. الدولة المملوكية كانت قوية ظاهريا، لكن من جوه كان فيها تنافس دائم. كل أمير كان بيحاول يثبت نفسه مش بس بالسيف لكن كمان بالبناء.

0: في العصر المملوكي المسجد كان أكتر من إنه مكان صلاة، كان بمثابة إعلان، إعلان عن النفوذ وعن الذوق وعن المكانة، وإعلان عن الرغبة في البقاء. الأمير تنبك كان عايز يسيب أثر، فبنى مسجد يشيل اسمه، هادي من برة لكن مليان بالتفاصيل.
1: يا محبوب ويتهنى بالي وقلبي يلي من حبه بيدور.
0: أول ما تشوف المسجد تحس إنه مختلف، مش ضخم بشكل مرعب ولا مزخرف بشكل مبالغ فيه، لكن فيه دقة وفيه إحساس إن كل شيء موضوع بحساب، وده من أجمل أسرار العمارة المملوكية المتأخرة. الحجر هنا له لون دافي، ومع ضوء الشمس تحس إن المسجد بيتغير خلال اليوم. الصبح بيبقى هادي، والعصر بيميل للذهبي، وقبل المغرب بيبقى أقرب للحنين. في مسجد الأمير تنبك تفهم إن بعض الأماكن مش بتلفت الانتباه بالصوت العالي، لكن بالتفاصيل الصغيرة، وإن العمق أحياناً بيحب يستخبى. لكن إزاي تصمم المسجد؟ وإيه اللي بيميز عمارته؟ ومين كان الأمير تنبك؟ وهل البناء محاولة لإبقاء ذكراه في التاريخ؟ ده اللي هنكتشفه في الجزء الثاني من الرحلة.

هنكمل رحلتنا داخل مسجد الأمير تامبك البجاسي، لكن المرة دي هنقرب أكتر من الحجر ومن الإنسان اللي واقف وراه. الأمير تامبك البجاسي كان واحد من رجال الدولة المملوكية في أواخر العصر المملوكي تقريبا، وكلمة البجاسي بترجع غالبا لاسم الفرقة أو النسبة اللي كان بينتمي ليها داخل النظام المملوكي. وزي معظم أمراء عصره بدأ حياته مملوك، يعني شاب صغير بيشترى وبيتدرب وبعدين بيدخل عالم قائم على السلطة والطاعة والقوة والفروسية والسياسة. لكن المماليك كانوا حالة فريدة جدا في التاريخ، لأن بعضهم بدأ من غير اسم وبعدين أصبح صاحب نفوذ وسلطة وثروة، والأمير تامبك كان واحد من المماليك دول وبدأ نفس البداية.

تعالوا نتخيل شكل الحياة في القاهرة المملوكية، مدينة مليانة حركة، قوافل وتجار وجنود وأمراء وعلماء وصراعات ما بتنتهيش. وفي قلب كل ده الأمير المملوكي ما كانش بيعيش في أمان كامل أبداً، كل يوم ممكن يغير مكانته لأن السلطة وقتها ما كانتش مستقرة، لكن كانت بتنتزع وبيفضل يدافع عنها باستمرار. وده يفسر ليه كتير من الأمراء اتجهوا للبناء، والمسجد كان وسيلة علشان يقول الإنسان أنا كنت هنا في يوم من الأيام.

ولما تقف قدام مسجد الأمير تنبك أول حاجة تلفت نظرك هي التوازن. الواجهة مش ضخمة جدا لكن فيها دقة عالية، والحجر المستخدم بيميل اللون الرملي الدافي، ومع مرور الزمن بقى شايل طبقة خفيفة من أثر العمر، وده بيدي إحساس إن المكان مش جديد على الدنيا لكنه عاش فترة طويلة جداً.

المدخل المملوكي هنا عالي نسبياً، وفيه الإحساس المعروف في عمارة المماليك، الهيبة لكن بدون صراخ. وتلاحظ تجويف المدخل العميق والزخارف الحجرية الدقيقة والكتابات المحفورة مع التناسق الهندسي الرائع، وكأن المعماري هنا كان عايزنا نبطأ قبل الدخول. ولو قربنا أكتر هنلاحظ إن الزخارف هنا مش كتيرة لكنها دقيقة للغاية، وفيها أشكال هندسية متداخلة مع خطوط عربية محفورة وانتقالات ناعمة جدا بين الكتل الحجرية. والجميل إن التفاصيل هنا مش هتشوفها من أول نظرة لكن بتحتاج تأمل، وده بيشبه جدا شخصية المكان كله.

لما بيدخل الضوء من الشبابيك العالية مش بيملى المكان مرة واحدة، لكنه بينزل في خطوط هادية، فتحس إن الضوء نفسه بيتحرك ببطء، وده بيعمل إحساس بالسكينة وكمان بالعزلة الخفيفة. الصحن هنا مش واسع جداً، وده بيدي شعور مختلف، في قرب وتحس إنك داخل مساحة خاصة مش ساحة عامة ضخمة، والأرضيات الحجرية هنا شايلة أثر الزمن، والأصوات داخلة بتتحرك بهدوء، حتى الخطوات هنا ليها صدى خفيف. المحراب متصمم بذوق مملوكي واضح جدا، وفيه رخام لكن بشكل متزن، وفيه عمق بيجذب النظر بس بهدوء. أما المنبر فهو قطعة فنية حقيقية، وغالبا من الخشب المطعم بتفاصيل هندسية دقيقة جدا، وكل ضلع فيه بيشهد على صبر الحرفي. ولو حاولنا نفهم الأمير تامبك بعيد عن الألقاب، هنلاقيه راجل كان بيعيش في زمن قاسي جدا، وعارف إن النفوذ ممكن يختفي فجأة، إن الحاكم النهاردة ممكن ما يكونش موجود بكرة. علشان كده كان البناء نوع من المقاومة، مقاومة النسيان، وكأن الأمير تامبك كان عايز يقول إذا رحلت أنا فليبقى هذا المكان. في مسجد الأمير تامبك تفهم إن بعض الناس بيبنوا الحجر، لكنهم في الحقيقة كانوا بيبنوا ذكراهم، وإن الخوف من الزوال ممكن يكون جمال أحياناً، وإن الأماكن القديمة مش مجرد أثار لكن رسائل من بشر كان عايزين يبقوا حتى لو بس

لكن ازاي عاش المسجد كل القرون دي؟ وليه بيحس الزائر النهاردة ان المكان شايل حزن خفي؟ وهل العمارة المملوكية كانت بتخفي داخل جمالها قلق عميق؟ ده اللي هنكتشفه في الجزء الأخير من الرحلة. ونكمل رحلتنا في حكاية مكان في مسجد الأمير تنبك البجاسي، لكن دلوقتي مش هنبص للمسجد بس، هنبص للمدينة حواليه وللزمن اللي اتبنى فيه وللراجل اللي حاول يترك أثر في عالم كل شيء فيه قابل للزوال. علشان نفهم المسجد نتخيل القاهرة وقتها، القاهرة المملوكية ما كانتش مدينة هادية أبداً، كانت مدينة زحمة وغنية ومتوترة ومليانة حركة وصراعات. في الشوارع تجار من الشام وقوافل من الحجاز وحرفيين وجنود وفقهاء، وفي نفس الوقت كان في خوف دايم لأن السلطة في العصر المملوكي ما كانتش مستقرة. كل أمير بيحاول يحافظ على مكانته، وكل واحد يعرف إن الزمن ممكن يتقلب عليه فجأة. في العصر المملوكي العمارة ما كانتش رفاهية، لكن كانت لغة سلطة. السلطان بيبني والأمراء بيبنوا، لأن البناء كان إعلان، إعلان عن القوة وعن الثقافة والثراء وعن البقاء الرمزي. علشان كده كل مسجد مملوكي تقريبا كان شايل شخصية صاحبه، ومسجد الأمير تنبك واضح جدا فيه طابع صاحبه النفسي. المختار المصدوق أسهر وامدح بالساحة والدقيقة رحال. الأمير تنبك غالبا عاش حياته وهو عارف إن الأمان الكامل مش موجود، وده شيء مهم جدا. المملوك كان بيصعد بقوة لكن بيبقى بالخوف والحذر، وكان لازم يراقب ويتحالف ويتنافس ويثبت نفسه باستمرار، وده بيعمل شخصية معقدة جدا، شخصية قوية من الخارج لكن بداخلها قلق دايم. ولما تبص للمسجد تحس بده فعلا. المسجد هنا مش صاخب رغم إنه مملوكي، وده ملفت جدا. في مساجد تانية بتحس إن العمارة بتصرخ من الفخامة، لكن هنا الفخامة هادية، حتى الزخارف كأنها مظبوطة بعناية، لا شيء زايد ولا شيء مستعرض. وده بيدي إحساس إن الأمير تنبك ما كانش عايز مجرد استعراض، لكن عايز احترام.

ولو مشيت حوالين المسجد ببطء هتلاحظ تغيير الضوء. الحجر بيتغير لونه مع الوقت، الصبح بيبقى فاتح، في العصر بيبقى لون الحجر دافي، ووقت الغروب بيميل اللون للحزن شوية. الشارع ضيق نسبياً، وده بيخلي المسجد بيظهر فجأة كأنه مفاجأة وسط المدينة، وارتفاع الواجهة بيديك إحساس إن المكان أكبر من الشارع نفسه. لما تدخل تحس إن المدينة بقت بعيدة، الصوت بيهدى والهواء بيتغير شوية، وده شيء كانت العمارة الإسلامية تعرف تعمله بذكاء، الانتقال التدريجي من الخارج للداخل، وكأن المسجد بيعيد ترتيب إحساس الإنسان. كل تفصيلة هنا بتخدم الإحساس العام. الأعمدة مش ضخمة جداً لكن موزونة، الأقواس بتدي امتداد بصري هادي، والنقوش موجودة لكن مش بتهاجم العين، والأرضية بتعكس أثر الزمن وخطوط البشر، حتى الصمت هنا له طبقات. المسجد ما كانش منفصل عن العلم، وده شيء أساسي في العمارة المملوكية. كان في مكان لطلاب العلم بيتعلموا الفقه والقرآن والحديث، يعني المكان كان بينتج حياة يومية مش بس للصلاة. الأمير تنبك رحل زيه زي غيره، والصراعات انتهت والأسماء اتبدلت، لكن المسجد فضل قائم، وده واحدة من أقوى الرسائل في الأماكن التاريخية، إن السلطة مؤقتة لكن الأثر ممكن يعيش قرون. في مسجد الأمير تنبك تحس إن العمارة مش مجرد جمال، وإن البشر لما بيخافوا من النسيان بيبنوا مش بس بالحجر لكن بالأثر، وإن بعض الأماكن ما زالت واقفة لأن أصحابها كانوا عايزين يقولوا لنا رسالة حتى بعد رحيلهم.

مسجد الأمير تنبك البجاسي مكان ممكن ما يكونش الأشهر، لكن من أكثر الأماكن صدقا، لأنه ما كانش بيعتمد على الفخامة لوحدها، لكن على التفاصيل وعلى الإحساس إن ورا كل حجر هنا إنسان، إنسان خاف وحلم وحاول إنه يبقى. أنا هالة، وده برنامج حكاية مكان. رحلتنا النهاردة كانت داخل مسجد بيخفي وراه هدوءه، عالم كامل من الطموح والقلق والجمال. استنونا في حلقة جديدة ومكان جديد وحكاية تانية عبر أثير 2MFM إذاعة الجالية الإسلامية بأستراليا.

0: من مسجد الحسين إلى الأزهر الشريف، من قلاع محمد علي باشا إلى أبواب الفاطميين العتيقة. رحلة عبر التاريخ وعمارة امتدت لأجيال. تابعونا في برنامج حكاية مكان. من قلب مصر، جولة بين أروع المساجد التاريخية والمعالم الأثرية على إذاعة الجالية الإسلامية 2MFM. واتمنى نول مطلبي.
1: والسلام على سيدنا.

من أحلى إذاعة، منحييكم مستمعينا الكرام، ونبدأ معكم بحمد الله تعالى كالمعتاد، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وصحبه، متبركين باسم الله تعالى ومتبركين بذكر اسم نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم مستمعينا الكرام، نحييكم وأجمل التحيات الصباحية لكم من إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين. اللهم آمين. نحييكم في هذا الصباح مستمعين الكرام، ونرحب بكم أجمل ترحيب، سائلين الله تعالى أن يجعل يومكم مليئا بالخير والبركة والتوفيق. ونبدأ معكم مشوارنا متوكلين على الله، سائلين الله التوفيق لنا ولكم، ونسأل الله تعالى أن ييسر لنا ولكم سبل الخير، ونسأله عز وجل أن يلطف بإخواننا في غزة وفلسطين وفي سائر البلدان. نسأل الله تعالى أن يعجل بالفرج وأن يحسن حال أمة سيدنا محمد يا رب العالمين. استجب دعواتنا بجاه حبيبك محمد عليه الصلاة والسلام.

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. نعم مستمعينا الكرام، نحييكم ونستقبل صباح يوم جديد، يوم الاثنين، بداية أسبوع جديد.

نعم مستمعينا الكرام، اليوم الاثنين الثاني من شهر ربيع الآخر للعام الهجري 1448. نعم ودعنا شهر ربيع الأول، شهر ذكرى مولد الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام، وبدأنا بشهر جديد شهر ربيع الآخر اللي هو اليوم الثاني منه، الثاني من شهر ربيع الآخر عام 1448، واليوم هو الرابع عشر من شهر سبتمبر أيلول للعام 2026. نعم تمضي الأيام بسرعة سبحان الله، وطوبى لمن اغتنمها بالخير. أحبابنا الكرام، تجدد معكم اللقاء مع صباح يوم جديد، وخلوها اليوم يكون فرصة جديدة الإنسان يعني يشكر الله تعالى أن أعطاه هذه الفرصة مع يوم جديد، ونحن من الأحياء فلنجعل هذه الفرصة محطة للتزود من الخيرات في هذا اليوم. يعني الإنسان يقول الحمد لله اليوم جديد، ويحط النية أنه يعمل عمل خير ويكون يومه مليء بالخيرات، ويبتعد قدر المستطاع عن المحرمات، يبتعد عن الغيبة، عن النميمة، عن الحسد، عن ظلم الناس، ويبادر لمعاملة الناس بالإحسان وبحسن الخلق، حتى إن شاء الله تعالى ننال الأجر والثواب. خلينا نكون إن شاء الله تعالى في هذا اليوم مقبلين إلى الخير، وخلوا هذا اليوم باب مفتوح لعمل الخير، ولنجعل هذا اليوم محطة للتقرب إلى الله عز وجل. مثل ما أن الإنسان يسامح ويتسامح ويعامل الناس بحسن الخلق كما أوصانا نبينا عليه الصلاة والسلام، ودائما نتمسك بقيم ديننا الحنيف التي تدعو إلى الرحمة والإحسان والتعاون على الخير، التعاون على البر والتقوى والابتعاد عن المحرمات. فنسأل الله تعالى أن يحفظنا ويحفظكم ويحفظ أولادكم وأهلكم، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان، وأن يعم الأمن والأمان في ربوع الأوطان، وأن يتحسن حال الأمة. فنسأل الله مجددا أن يفرج كربات إخواننا الذين يعانون في سائر أقطار الدنيا. اللهم آمين. نتمنى لكم جميعا مستمعينا الكرام التوفيق في يومكم، في أعمالكم، كمان للطلاب في دراستهم، وكمان بأمورنا وحياتنا اليومية. نسأل الله التوفيق والبركة. آمين.

وكالمعتاد أحبابنا الكرام بنعطيكم فكرة عن سعر الدولار الأسترالي قبل ما نباشر بالأشياء المتعلقة بفترة الخدمات، ولكن خطوطنا مفتوحة لاتصالاتكم على 970-727-9707-9707-2747. بالنسبة للدولار الأسترالي مقابل الأمريكي 71.5 اليوم، 71.5. كمان أحبابنا الكرام بالنسبة لأخبار السير، في تراك متعطل ببيفرلي هيلز ستوني كريك رود بالقرب من كينج جورجز رود، تراك متعطل وفي لين مغلقة بكلا الاتجاهين، يعني في لين مغلقة بكل اتجاه من أصل 2. ما وردنا أنه في أزمة سير، ولكن يبدو في تأثير بسيط على حركة السير. كمان منتابع وما حنتأخر أكثر، بالنسبة لحالة طقس اليوم بمدينة سيدني غائم جزئيا، وهناك أو بالنسبة لدرجات الحرارة متوقع توصل بأقصاها ل 26 درجة مئوية، حاليا حوالي 22 درجة مئوية. أما بالنسبة لحالة طقس يوم غد، وتوقعات دائرة الأرصاد الجوية بتشير إلى طقس مشمس مع احتمال متوسط لهطول بعض الأمطار المتفرقة نسبة خفيفة، يعني زخة أو زختين من الأمطار بوقت متأخر، يعني بوقت المساء ليوم غد، مع رياح خفيفة ودرجات الحرارة بتتراوح ما بين 15 و24 درجة، 15 و24 درجة مئوية.

لافت بدرجات الحرارة مثل ما قلنا اليوم بمدينة سيدني 26، أقصاها بكرة 24، والأربعاء بيقولوا 18 وبعده 19، يعني سبحان الله بنرجع شوية برد، وبعدين 24 29 29 للويكند، الله أعلم بكير شوي، ولكن هيك المفارقة حبيت أذكرها نطلعكم كيف التوقعات لهذا الأسبوع، والله أعلم.

منتابع معكم أحبابنا الكرام ومع هالأناشيد الجميلة أنشودة قد حننت إليه، نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم زيارة الحبيب محمد.

كمان أحبابنا الكرام، من الأشياء اللي وردت سابقا بفترة الخدمات كان في عنا يونت 2 bedroom unit housing commission for exchange معروضة للتبديل، موجودة ببانكستاون، نظيفة كتير، مطبخ جديد، في خزانة بيلت إن، طابق أول وبيحبوا يبدلوا. كمان فيها بالكوني كبير وجراج وكار سبيس، بيحبوا يبدلوا على بانكستاون وضواحي. هيكون بيت أرضي أو يونت، غرفتين أو ثلاث غرف ما في مشكلة، بفيرفيلد وضواحيها وبانكستاون وضواحيها والمناطق المجاورة. يعني اللي بده يستفسر أكثر هلأ بنعطي الرقم بإذن الله تعالى. So the list is as we mentioned. There is a two-bedroom unit housing commission for exchange in Bankstown. First floor, very clean as mentioned. New kitchen, built-ins, big balcony and garage with extra car space. They would like to exchange to a house or ground floor unit, two or three bedroom in Bankstown area or the surrounding suburbs. Also Fairfield and the surrounding suburbs. And the phone number is 0452-410150. إذن الرقم أحبابنا الكرام، the phone number is 0452-410150.

كمان أحبابنا الكرام نتابع معكم ومع بعض الأشياء اللي وردت سابقا بفترة الخدمات. كمان في رينج روفر معروض للبيع 2018 لونه أبيض ماشي 46,000 كيلومتر ومع سيني ريجستريشن سعره 27,000 دولار أو أقرب سعر، موجود بجيلفورد. رينج روفر 2018 موديل فور سيل وايت كولر 46,000 كيلومتر 1 year registration in Guildford area. The price is $27,000 or nearest offer. $27,000 or nearest offer. And the phone number is 0450-263392. 0450-263392. كمان في عنا كم معروضة للبيع أو في شخص عم يبحث عن عمل كدليفري، اللي عنده فرصة عمل يبعث لنا من خلال الواتساب على 0410-830-930 أو يتواصل معنا بأي وقت. كمان في عنا جراني فلات معروض للإيجار بكامبلتاون أريا، نعم كامبلتاون أريا، مثل عم يقولوا almost stand alone granny flat for rent with master bedroom en suite 420 per week including bills in Campbelltown area, very close to the university. It's a walking distance from the university and the phone number is 0423-923-638. 0423-923-638. نعم مستمعينا الكرام عم نستمع لها الأنشودة اسمها رائعة التوحيد، صلنا فترة ما سمعناها، كنا ما شاء الله خلال شهر ربيع الأول دائما عم نسمع أناشيد المولد وكانت جميلة جدا وكان

يعني شيء حلو كتير كيف الاحتفالات عمت بلاد الدنيا، وحتى بسيدني بأستراليا تنوعت الاحتفالات، وكمان بالولايات الأخرى احتفالا بذكرى مولد الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام. كان شيء جميل جدا ورائع جدا، والحمد لله. يعني نسأل الله تعالى أن يثيب كل من سعى لإظهار الفرح بذكرى مولد النبي عليه الصلاة والسلام. الحمد لله أننا من أمة هذا النبي العظيم، ونسأل الله تعالى أن يتوفانا على كامل الإيمان، وأن يجمعنا مع أحبابنا ومع حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام مع أحبابنا في الفردوس الأعلى. اللهم آمين يا أرحم الراحمين يا الله.

جل جلال الله سبحانه وتعالى لا يشبه شيئا من خلقه. نعم مستمعينا الكرام، من أسس التوحيد ومن أسس العقيدة الإسلامية أن الله عز وجل لا يتغير، لأن التغيرات بتحدث وبتصير بالمخلوقات. يعني لما الشيء بيتغير من حال لحال هذا دليل العجز ودليل الاحتياج. يعني الشمس تشرق وتغيب، فهي بحاجة لمن خصها بهذه الأشياء، ونحن منكون بحال ونتغير لحال، فنحن بحاجة لمن يغيرنا. والمتغير حادث يعني مخلوق، هذه التغير هو من صفات المخلوقين، فنحن مخلوقات يطرأ علينا التغير، ونحن بحاجة إلى الله عز وجل. والله وصف نفسه في القرآن الكريم وقال: فإن الله غني عن العالمين، الله لا يحتاج لشيء مما خلق، وصفاته لا تتغير، فهو كامل الصفات سبحانه عز وجل. لأنه والعياذ بالله إذا الإنسان يعني قال أنه صفة من صفات الله تغيرت، فإذا قال تغيرت إلى كمال فمعناها كان ناقصا واكتملت صفاته، وإما أن تتغير من كمال إلى نقصان، وهذا محال مستحيل على الله عز وجل. فالله تعالى صفاته صفات الكمال لا تتغير ولا تتبدل. فبعد أن خلق الله تعالى الخلق وخلق السماء وخلق العرش لا يتغير سبحانه عما كان، لأن التغير والاحتياج للمخلوقين هذا من صفات المخلوقات. الاحتياج نحن بنحتاج لبعضنا، هذا من صفاتنا نحن، والتغير فينا من صفاتنا نحن، ونحن أيضا بحاجة، نحن بحاجة ونحن أحبابنا الكرام فقراء إلى الله عز وجل، والله تعالى غني عن العالمين. نحن فقراء إلى الله، والله تعالى غني عن العالمين، غني عن كل ما سواه، لا يحتاج لشيء مما خلق سبحانه وتعالى، ولا يشبه شيئا مما خلق سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير.

كمان منتابع معكم أحبابنا الكرام ونرجع لبعض الأشياء اللي وردت بفترة الخدمات. كمان كان في 2-bedroom unit housing commission بمنطقة ساوث غرانفولا اللي ذكرناها من شوي, كانت ببانكستاون. هي كمان يونت تاني بساوث غرانفولا, يعني البناية جديدة كما ورد عمرها تقريبا سنتين, هي الطابق الأول. وذكرت الأخت أنه تقريبا في حوالي 15 درجة باليونت, فبدها تنتقل على شيء ما يكون في سلالم أو درج أو شيء, إنما لو كان عالي مع مصعد بيمشي الحال. فاليونت اللي هي فيها فيها غاز بالكون كبير وفي مكيف جديد, وبتحب تنتقل على منطقة باراماتا والمناطق المحيطة فيها إذا حدا بهمه الأمر. 2-bedroom unit housing commission in a new building around 2 years old, the first floor around 15 steps in South Granville. It has gas cooking, big balcony, new AC. So she would like to exchange to a maybe house, villa house, or a unit, even high rise with the elevator. It should be fine, as she mentioned. So it has also built-ins. She would like to exchange to a 2-bedroom villa or unit with lift, Parramatta and surrounding suburbs. Parramatta and the surrounding suburbs. And the phone number is 0402-251-0014. 0402-251-014. بكامله معروض للبيع بداعي الانتقال بأسعار رخيصة بتشستر هيل, والرقم 0432-636030. كمان كان في عفش بيت بكامله معروض للبيع من أسرة وكنبيات وكل شيء بالمطبخ, ما بعرف شو بعد باقي شو موجود, الرقم 0-4-5-0-3-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
وصلنا للختام، صارت 9:57 باستديوهات إذاعة الجالية الإسلامية. قربنا من موعد الأخبار لليوم. كمان كان في معروض للبيع تويوتا يارس موديل 2012، فيها ريجستريشن لغاية شهر 4 السنة الجاية، آخر شهر 4، أوتوماتيك نظيفة بابين، هي سكند ليدي أونا تويوتا يارس 2012، ريجستريشن تيل ذا إند أوف أبريل 2027، أوتوماتيك كلين أز منشند، سكند ليدي أونا ريد كولر، تو دور، 135,000 كيلومتر، ماشي 135,000 كيلومتر، والسعر 9,000 دولار أو أقرب سعر $9,000 or nearest offer during to traveling overseas. إذن بداعي السفر معروضة للبيع، والرقم تليفون نمبر 0416 1666 4. إذن أحبابنا الكرام، كمان وردنا رسالة من خلال الواتساب، في عنا بيت معروض للإيجار، 3 غرف نوم وصالة معزولة، الحمام تم تجديده، وأيضا البيت مدهون جديد يعني، في حديقة واسعة بمنطقة ماريلاندز قريب من موقف الباص والمدارس وقريب من حديقة ماريلاندز كما ورد، 3 إلى 5 دقائق بالسيارة لمركز التسوق ومحطة القطار. يلي بده يستفسر رجاء يبعثوا رسالة نصية، ارسال رسالة نصية على الرقم 0451 991 233. So it's a 3-bedroom house for rent in Maryland's renovated bathroom, freshly painted. The house is freshly painted. A big backyard, as we mentioned, in Maryland's, close to the bus stop and schools
and to Maryland's shopping center. It's around 3 to 5 minutes driving distance to the shopping center and the train station. And for more details, you can send SMS. You can SMS the number 0451.